0: راح شوف آدم بتطق حنك انت وياها تاركي ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستار.
1: هلا بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سياره جديده اشترينا سياره جديده، وانا انصحك واقول لك قول للعالم اعاره من رفيقي رح اخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السياره وهي السياره بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسياره حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي أهلا.
0: شام تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
1: إيه ما بو شي ابنك، أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب، رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلتي عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم وحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمه.
1: ايوه ايوه ايوه شو القصه ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذه.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جن يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير لي لي لي لي لي ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم لحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: إيه على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلأ أمي بصلة وأبي توم؟
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت.
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، أنت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هيلي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثر علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف ليهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصوا من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
2: الرب معكم.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم، فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ. يثابر حتى تنتصر إرادتي، وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
8: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما ايدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما ايدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر ايام الضحك والاوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير. ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجم مضواي. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح ع أوراق الشجر، بتنقش المي ع كل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيده.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الإصحاح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.

0: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
1: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
0: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه، وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
2: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
0: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك.
0: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي، رأى النادبين والناس في اضطراب، فقال:
4: اخرجوا، ما ماتت الصبية، لكنها نائمة.
0: فضحكوا عليه، وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت، وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك، فتبعه أعميان يصيحان:
5: ارحمنا يا ابن داود.
0: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
0: فأجابا:
6: نعم يا سيد.
0: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
0: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
0: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
7: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
0: ولكن الفريسيين قالوا:
8: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
0: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات وخمس عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ 2 فربح 2، أما الذي أخذ 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 2 فقال: يا سيدي أعطيتني 2، فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 1 فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه 1 وادفعوها إلى صاحب 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وامور صعبه. ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفه البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه، هتفيد المجتمع في ايه. كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعيه، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة، أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي، ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك. بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة، هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم ومن جديد ويقالوا عنه أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأن هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد، مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة، لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح. لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الأسيس إسحاق سعد. أهلا بيك أسيس.
1: أهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا أكون معك.
0: وأنا جدا بتبسط في كل مرة تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: أمين.
0: لأني أنا حقيقي أنا بقول أنا مش بطلع عن البرنامج، أنا بطلع البرنامج والحلقة نحكي عن أعظم إله، نحكي عن أعظم صديق، نحكي عن الأعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه أنا بحس إن الحلقة ليه خلصت، أنا عايزة أتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لأني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي نحن نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلأننا بنعلن محبتنا لربنا مش بس بأن احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيس حياء، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هم مش سامعينها ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23 احنا كمسيحيين، وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني
1: مزبوط.
0: من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الـ الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح الموجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا به، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح. وهو بيتكلم إلهنا على أنه هو الراعي الصالح للشعب في حزقيال 34، هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، إن أنا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد إن أنا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن أنا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، إن أنا عارفهم باسمك، عارف خرافي وأدعوها بأسماء، أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: إيش معنى الصفة دي؟ يعني أنا هنقل كمان شوية ونحكي أكتر، لكن إيش معنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز أقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس إن فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. إيش معنى الصفة؟ يعني
1: أحيانا بنعتبرها صفة وأحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الأصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي الصالح. وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، الثلاثة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان دي هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح. هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي. الراعي الغنم, الراعي العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه ايه صفاته, ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات دي في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا, هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه, اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي, ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه, فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معاكم.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معكم من تاني وقالوا عن المسيح الراعي الصالح. والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل. كان بيقول الراعي مش راعي صالح, وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز, الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي, راعي الشركة, راعي الفكرة, راعي لمجموعة أطفال, راعي لكنيسة فيبقى أسيس, راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية, لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحته اللي كنت بسالك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها ان في صفات معينه للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت, اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعايه الغنم, يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطيناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعايه حاجات مختلفه. لكن الرعايه يعني راعي غنم, الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حته صغيره من كلامك ان في رعاه للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جه في بالي مثلا لما يكون في فريق كره قدم ويقول لك الراعي الرسمي شركه كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي, يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاثنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح, هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد, ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها, لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي, ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه, ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه, ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه, لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه, يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن, إنجاز التعبير, يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة, غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. كتاب بيركز
1: عايز تقولي انها صفة اصيلة فيه
2: لا تتغير, صفات الله طبعا يعني لا تتغير
1: احنا في كل الاحوال, الصفات بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع حسب المواقف, لكن هي صفة اصيلة في الله موجودة. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد, اذا هي صفة اصيلة في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير. زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية, بني آدم ممكن يحب وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأن هو كله محبة. الله محبة, فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير, يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة, فلا تخترق الكراهية. هو أمين فلا تخترق عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر, هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة, لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح ان احبهم الى المنتهى, مش فترة زمنية معينة, مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين, لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة. امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان, والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته, الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم, لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين، لكن لمة الغنم دي وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين، ان ده راعي عنده أمانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنها.
2: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
2: ان هذا الراعي محب، هو بيحب الخراف بتاعته، هو بيحب الرعية بتاعته، فدليل على محبته، احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة، يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته، يعرف يدعوها بأسماء هي بتسمع له، وده اللي هنجيله بعد كده، هو بيكلمها وهي بتسمعه، في علاقة رايح جاي، هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص، لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه، ففي كلام رايح جاي. في ناس كتيرة ممكن تتكلم في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين، مش عارف اعمله، مش شاطر زي الرعاة يعني، بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا، يعني في كل مكان في صوت معين، في صفارة معينة، في طريقة معينة بالبق بيعملها، لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوله حتى، لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم، لأنه معروف بالنسبة لهم، فلأنه محب، هو في لغة بينه وبين الرعاية بتاعته، في علاقة بينه وبين الرعاية بتاعته، لأنه بيحبهم فعارفهم كويس، عارفهم، الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء، مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب راعينا كلنا، هو رعينا كلنا، لكن يرعاني أنا بمفردي، ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي، ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي، لأنه بيحبني فعرفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا، لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية، لا تسقط واحدة إلا بإذنه، فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أنه هو بيحبنا، ده معناه أنه هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز، يعني محبة
2: غير مشروط،
1: غير مشروط، أو ما بيميز الراعي، ما بيميز مثلا خروف عن خروف، أو يعني ما بيديش لده محبة زيادة شوية ويدي ده محبة قليلة شوية.
2: صحيح.
1: علشان في حاجة كده يمكن هنحطها جنبنا وإحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح، أوقات بيبقى عندنا فكرة إن هو بيحب اللي قبلوه، بيحب الناس اللي امنت بيه كمخلص ليهم، بيحب الناس اللي امنت بيه كالله المسيح بكل الارساليه بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت، فاللي امن بالرساله بتاعته وبالسكه بتاعته هو بيحبهم، اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. انا ده فكر مغلوط،
2: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا، طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل، لكن بالأخص الآية دي، إنه الله لما بيدي الخير، لما بيقدم المحبة، الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب، هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح، أو مش بيحبه لأنه شرير، هو بيحب الناس كلها، فبيشرق شمسه على الجميع، على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا، درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا، هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطي أيضا يحبه،
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا، انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة، محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني، بيحبك لذاتك، وحتى انت قلتها أسيس، حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي، وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
2: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن رعي صالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
2: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
2: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية بتاعه حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه، ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا هنقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر انه يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه، يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي، تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ أن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين أن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبه.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي الكتاب المقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع
2: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
2: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
2: مزبوط.
1: تحنن
2: عليه.
1: تحنن. فيعني وانت بتتكلم أسيس حقيقة المشهد قدام عيني هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته، اللي مشغول بهمومه، واللي مريض، واللي عنده مشاكل في الورث، واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة، واللي بيجري على حاجة في الآخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
2: صحيح.
1: لأن الراعي لهم راح تحنن.
2: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد، تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
0: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قارئ.

0: حياتك غاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، واحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة احنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته ايه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان امين، والمسيح امين جدا لا يقدر ان ينكر نفسه، صفة اصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعيد عنه. هسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح.
2: صحيح.
1: تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات إنجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفاية إنه يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس إن الحمار يعرف قنين والسور معرف صاحبه، أما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكلة شوية في إنه يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكة، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لان هو في المقدمة، فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام، وبيمهل لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى وراه، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى وراه عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت واتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى وراء للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من وراء القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تاني. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف، بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال، ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو،
1: بروزه
2: او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولهم برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية قدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة، وصفة ايضا ان القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف او مهمل او مهمش او له احتياجات وظروف خاصة، بيتعامل معاه بشكل خاص، بشكل مميز وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفين بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي تعورت، فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياه، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجه بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مزبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح، وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عرف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه هو يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق الكلمة دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان هوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا. وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام. هو بيفضل يدي لغاية الاخر، لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا أن جبت سيرة السمير الصالح، لأني حتى السمير الصالح إحنا يعني هو رمز طبعا، هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمه منهم محبة الآخر، محبة الأعداء، محبة القريب. بالأولى لما أشوف حد في وقت ضعف أنا أعمل معاه إيه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السميري الصالح
2: صحيح.
1: هو السيد المسيح.
2: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا سيس اسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد، وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه، يلاقي حد مكسور ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه. يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع وبيديها مكانتها إزاي طبعًا. في مجتمع كان سالب منها مكانتها. يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومولها. يعني هذا النموذج السامري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح. هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
2: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
2: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم من الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخد بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذهوش وما انكرهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة يعني، غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كان فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس. وده عناية خاصة حتى باللي انكره في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني آدم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه أنكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا لسه بحبك،
2: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس رسالة خاصة.
1: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قاله أتحبني ارعى غنمي
2: طبعا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية
2: مزبوط.
1: ارعى خرافي مزبوط. يعني خليك زيي.
2: صحيح.
1: انا برعى غنمي، انا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس انت ان انا برعاك رغم
2: ضعفاتك
1: ورغم
2: وتهورك
1: بالظبط، لكن انا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية انك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف ان الراعي صالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي؟ يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعة بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: بالتسبيح والحمد على راديو صن. جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيس إسحاق، لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
1: حلقات كتير،
0: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة قدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح ده اللي الكتاب قال عنه. ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا معاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة. تعال ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه، انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
1: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح ده، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة، ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
0: قصدك كمان الصوت اللي ليه التأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا. صحيح. يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
1: صحيح.
0: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
1: مزبوط.
0: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
1: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن، أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته أتبعه، لكن أنا عليه دور كمان أن أنا أثق فيه.
0: هرجع لك لحتة أثق okay. فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
1: صحيح.
0: اللي نفسي قوي تكمل عليها.
1: إحنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروبوس أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس،
0: وبنام
1: وبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاهم. فكم بالحر الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه. لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
0: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
1: صحيح.
0: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاجة كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين ويعني بنقول كلام عن ربنا.

0: بيني بدون شرط، فانا محتاج احب واقبل الناس بدون شرط. انا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فانا محتاج كمان لما حد يسيء الي اكون بغفر له واكون بلتمس للعذر. اكتر حاجه بتوقف الغفران ان احنا ما بنلتمسش العذر لبعض، بحس ان احنا افضل من حد، فهو اذاني فانا ممكن اذيه اما اتجنبه، لكن مش بعرف احط نفسي مكانه عشان اقدر التمس للعذر انه وارد انه يخطئ، ده بشر وارد انه يخطئ. انا زي ما باخد رعايه من ربنا ومساعده ربنا في حياتي المختلفه، انا كمان محتاج ان انا اساعد واكون بقف واسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها لوحدي، وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهه نظري، هو الانانيه الروحيه. احنا احيانا كتير قوي بنكون انانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعايه، بستمتع بكل المحبه، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده؟ الهنا في نهايه الزمن هيقول نعيما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان انت عملت ايه؟ كنت عريان، عملت ايه مع العري بتاعي؟ عملت ايه مع لما الاقي حد محتاج؟ عملت ايه لما الاقي حد جعان؟ عملت ايه لما الاقي حد واقع في مشكله؟ عملت ايه لما اشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكه معينه؟ انا عملت ايه مع الناس؟ الانانيه الروحيه بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس، لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش اخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع اخويا يبقى انا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس ان الله صالح راعي صالح، ان يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. هنبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
1: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

0: دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير جدا من هنا وهناك. والنهاردة الحلقة جميلة جدا بصراحة، يعني بتخصنا قوي، ويمكن كتير منا للناس اللي بتشتغل او اللي بتقوم حتى ببزنس خاص او كده بتواجه الـ يعني موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم عن الشغل، النهاردة هنتكلم عن المرتبات، هنتكلم عن المساواة في المرتبات، هنتكلم يا ترى احنا بنقبض على قد شغلنا ولا على قد قدرتنا في التفاوض. والموضوع ده مهم جدا لانه هيكون محور اساسي النهاردة في الحلقة، فكرة التفاوض على المرتب. تلاقي حد في الشغل وليكن انا هقول ارقام افتراضية جدا، بياخد مثلا 20,000 جنيه، وزميله في الشغل بيقوم بنفس الاعمال بالملي واكتشف انه بياخد 15,000 جنيه، فهو مش عارف ليه، فاكتشف مثلا ان ده عنده قدرة على التفاوض لكن هو قال أوكي من أول مرة تعرض عليه المرتب. وعلى هذا بقى الأساس المشاعر بقى بتختلف قوي من حد لحد. هل خبرتنا في مجال الأعمال بتزود المرتب ولا بس هي عبارة عن زيادة سنين خدمتي؟ يعني أنا مثلا استشاري وليكن عند 15 سنة مثلا، فهل الخبرة هي عبارة عن سنين أنا خدمتها ولا مفروض أن الخبرة تكون بتزود المرتب؟ ليه الشركة تدفع أكتر أما ممكن أنت تقبل بالأقل؟ يعني ده منطق برضه هنتكلم فيه، فكرة أن الشركة هتدفع ليه أكتر ما أنت أصلا شكلك كده بتقبل بالقليل، ودي برضو هنتكلم فيها في حتة المرتبات. عشان كده بقول لكم النهاردة الحلقة جميلة جدا، وهتلاقي كل واحد فينا عنده خبرة في حتة المرتب ده. ايه أسوأ جملة ممكن تقولها وانت بتتفاوض على فكرة المرتب؟ في جمل كده تضيع منك المرتب في الانترفيو، فيا ترى ايه أسوأ جمل ممكن تقولها وانت بتتفاوض على المرتب؟ وطبعا سؤال الحلقة الأساسي اللي هو لو انت بتعمل نفس شغل زميلك بالملي وما كنتش عارف وفجأة اكتشفت انه بياخد ضعف مرتبك، يا ترى هيكون ايه رد فعلك؟ هل سرية المرتبات في الشركة بتحمي خصوصيتك ولا بتحمي الإدارة اللي بتدفع قليل ليك؟ برضو دي نقطة مربكة كده هنتكلم فيها النهاردة. هل توافق بقى ان الشركة تدي مرتب للراجل قد الست بالملي؟ والسؤال هنا للرجالة تحديدا، هل توافق ان الشركة تدي مرتب للراجل قد الست مع العلم انه التزامات الراجل غالبا بتبقى اكبر من التزامات الست، او هما بيعملوا نفس الشغل بنفس الكفاءة بنفس كل حاجة؟ فهنكون بنحكي النهاردة ونتكلم في صميم حلقة عن المرتبات الكتير او المرتبات القليلة، شغل كتير شغل قليل، هنكون بنحكي كتير النهاردة في الحتة دي. يلا بينا نطلع فاصل علشان نصحصح كده، وبعد الفاصل نرجع نكمل على طول.
0: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: أيوة يا رب، لا يشمس لك، لا يشمس.
1: تصنع العجائب، أنت عظيم،
0: صانع العجائب
1: ليس
0: العظام
1: مثلك
0: وحدك.
1: يا رب تستطيع كل شيء،
0: الله يعصر عليك
1: تستطيع كل شيء.
2: راديو سما مزيكا وهوا،
3: ورجعنا تاني ومكملين. وهنتكلم النهاردة في حلقة المرتب الكبير أو المرتب القليل اللي عكس الشغل الكتير أو اللي عكس الشغل القليل. تخيلوا كده، اتنين بيشتغلوا نفس الشغل بنفس الكفاءة ونفس عدد الساعات، واحد بياخد 30,000 والتاني بياخد 40,000. هنقول ايه؟ هنقول ده ظلم ولا هنقول ايه؟ يعني هيبقى ايه حكمنا؟ وبيعملوا كل حاجة فعلا في الحياة. بقى احنا بنعمل كده، تعالوا نشوف كده بنعمل ازاي. اتنين في نفس السن، نبدأ نقارن، دي اتجوزت ودي ما اتجوزتش، ده معاه اطفال وده معهوش اطفال، ده عنده طفلين وده عنده طفل، واحدة عندها بيت والتانية عايشة في شقة صغيرة لسه بتبدأ حياتها. هل معنى كده انه كل ما الواحد ظروفه تبقى اصعب كل ما حظوظه في الحياة اقل؟ يعني هي على فكرة نفس فكرة المرتب، ان اتنين بيشتغلوا بنفس الكفاءة. انت دايما تقارن، تبص تلاقي في جملة كده عند سن معين بتقول ايه، يا ده انا اللي زي عملوا كتير قوي، ده انا اللي في نفس سني ودفعتي عملوا كتير قوي، شوف انا فين وهم فين، ده صاحبي ده بقى مدير في القسم وانا حيلا لسه موظف. فتحس انه احنا بنعملها حتى مش في قصة المرتبات بس، احنا بنعملها بنفس الطريقة في الحياة. اتنين يكون عندهم نفس الشهادة، واحد مشهور وناجح جدا وبيطلع في البرامج وبيقدم حاجات، والتاني لسه بيحاول وبيعافر، مع ان هما الاتنين كانوا نفس التقدير ونفس الشهادة ونفس كل حاجة. واحد مرتبه كبير جدا وتلاقيه فاضي قوي، وتلاقيه بيخرج وليه حياة وفي نفس الوقت بيشتغل وبيعمل حاجة، والتاني مرتبه قليل وتلاقيه عيني طلعان عينه وبيسهر في الشغل وما بيلحقش يقعد مع بيته ومش بيلحق يجيب طلبات البيت ودايما عنده مشاكل وصحته ابتدت تتعب. فنقول ايه ده؟ يعني هو ايه اللي بيحصل ده؟ يعني هو كده ايه؟ مين فيهم متظبط اكتر؟ او على العكس تلاقي حد بياخد مرتب كبير بس قصاده ما بينامش، بيشتغل ليل نهار، الشركة مستعبدة العبد الاسود عنده، يعني عندها تلاقيه طول الوقت بيشتغل بيرد على ايميلات، ما فيش حاجة اسمها الشغل اخره مثلا الساعة 5، لا انت متاح 24 ساعة، انت لو انت نايم وجالك ايميل تصحى عشان ترد عليه. عشان كده النهاردة بمناسبة ان بكرة 18 يا جماعة هو اليوم العالمي للمساواة في الاجور، والموضوع ده اوعى تفتكر ان مشكلة الاجر دي عندك في بلدك بس، او اوعى تفتكر انها عندك انت بس او في شركتك انت بس، ده يا جماعة مشكلة الاجور دي واختلاف الاجور وعدم الشفافية في الاجور دي مشكلة اصلا عالمية. ولما قعدوا قالوا ان ده ثقل على الناس جدا، فكرة عدم المساواة في الاجور وفكرة انه في واحد يشتغل. انا هحكي لكم على حكاية حصلت انا حتى بصفة معايا شخصية جدا في الشغل، يعني قد ايه الموضوع في اول حياتي بقى، كنت لسه صغننة ومش فاهمة الدنيا وعملت اغبى حاجة ممكن تتعمل في اي انترفيو هقول لكم عليها يعني. بس احنا عامة النهاردة كمان هنتكلم في الحلقة، احنا بنقيس قيمة الانسان بايه؟ بعدد الساعات اللي اشتغلناها، ولا بالفلوس اللي عندنا في البنك وبحسابنا اللي في البنك، ولا بالمسمى الوظيفي بتاعي، ولا بالنتيجة اللي عملناها في حياة الناس اللي حوالينا وازاي كنا مؤثرين؟ فأنهي حاجة بنقيس بيها قيمة الإنسان وقيمة الحياة؟ تشتغل كتير وتكسب قليل، وممكن تكسب كتير وتشتغل قليل، ودي حكاية المرتب والفلوس اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. تعالوا نصبح على نانا في تعليقات الفيسبوك بتقول شو هذا الجمال، هذا من فضل ربي. ربنا يخليك يا نانا يا رب دايما كده ورفع معنوياتي وجميلة. وبتقول صباح الخير والورد فينا شيرين، شكرا. وكمان نانا شيرين، وشيرين يعني حلوة بالكردي. حفظيني كلمة تانية بقى، يعني أنا حفظت دي، حفظيني واحدة كمان. بس بصي أنا بحب التمرين اللي انتي بتعمليه معايا، انتي حفظتيني كلمة، بقيتي كل مرة في الكومنت تجيبي الكلمة، تمام؟ فأنا حفظتها من كتر ان انتي بتقوليها. وحفظيني كلمة تانية وعملي معايا نفس التدريب، لان انا ما بحفظ بسهولة قوي. ان انا بتقول راتب زميلي مش مقياس لقيمتي، لكن لو بيعمل نفس شغله وبنفس الكفاءة وراتبه ضعف مرتبي، من حقي اسأل عن السبب واطالب بحقي. يعني انت مش هتسكتي، طب احكي لي كده هتعملي ايه. يلا النهاردة هنتكلم أصلا نعمل إيه في المشكلة دي، يعني علميا كده إزاي ممكن أطالب بحقي من غير مخسر. لأنه أوقات أنا باجي بطالب بحقي بكتشف أن أنا بخسر خسارة كبيرة. فعايزين النهاردة نطالب بحقوقنا في الشغل وناخد مرتباتنا، بس من غير ما نخسر شكلنا في عيون الناس، شكلنا في عين نفسنا، من غير ما نخسر أصحابنا. خدي بالك لو دخلتي وقلتي فلان بياخد قد كذا وأنا بشتغل نفس شغل وإحنا نفس القسم ونفس كل حاجة ونفس الإمكانيات ونفس الكورسات ونفس كل حاجة وأنا باخد بعيد، وأنت مالك، صح؟ فالمفروض ان احنا نعمل ايه؟ وانت ايه رأيك؟ هل الستات المفروض انها تاخد مرتب اقل من الرجالة لان الرجالة التزاماتها اكتر ومسؤولياتها اكتر؟ يعني لو ستة، اصل انت عارفة ان في فترة زمنية كده كان لو انا مثلا مهندسة ومعايا مهندس في الشغل، احنا الاتنين بنشتغل بنفس الكفاءة وبنفس كل حاجة، كان طبيعي ان المهندس ياخد اعلى لان هو الراجل. انا عاشرت الفتره الزمنيه دي الصراحه. بس عايزه اقول لك انه يعني بسبب اليوم العالمي للمساواه هم اصلا نزلوا قوانين انه مش يعني مش من حق حاجه زي كده. احكي لي كده ايه اسوأ جمل ممكن تقوليها في التفاوض على مرتبك؟ ايه اسوأ جمل ممكن نقولها في التفاوض على المرتب؟ يوم 18 واليوم العالمي للمساواه في الاجر، اللي هي نفس الفكرة اللي احنا حكيناها، ان اتنين رايحين الشغل بنفس عدد الساعات في نفس الشركة ونفس الوظيفة، وفي يوم واحد اكتشف، يعني في يوم فجأة كده واحد اكتشف ان مرتب التاني ضعف مرتبه. فالسؤال الطبيعي اي حد يسأله، ليه هو بيعمل ايه انا مش بعمله؟ ده أول سؤال. وهنا هندخل في فكرة الـ International Equal Pay Day اللي هو اليوم الدولي او العالمي للمساواة في الأجر. هي الفكرة انه مش كل الناس لازم تاخد نفس الاجر، طبيعي، لانه انت مش مثلا مش هتجيب مدير الشركة تديله مثلا 10,000 جنيه وتقوله انت عندك 5 موظفين وزع ال 10,000 جنيه دول على الخمسة بالتساوي، اكيد لا، اكيد مش ده الهدف. لكن في الفكرة كلها انه لو شخصين، المنطق بيقول كده، لو شخصين بيشتغلوا بنفس الكفاءة ونفس المساواة ونفس كل حاجة، طبيعي انه صاحب الشركة يكون بيدي الاتنين نفس المرتب، حتى لو هما ما يعرفوش مرتباتهم، بس حق الله يقول ان الاتنين ياخدوا نفس المرتب مادام ما فيش اي تفرقة ما بينهم، ومادام هما الاتنين بيقعدوا نفس ساعات العمل وبيقدموا نفس اللي مطلوب منهم وبنفس الكفاءة وبنفس السرعة. الطبيعي انه مش واحد فيهم يكتشف انه فجأة كده، لان ده بجد خيانة. يعني انا بحس ان انا اتخنت، يعني ايه ابقى نفس كل حاجة مع الموظف اللي معايا واكتشف ان انا باخد اقل منه؟ انا ده حصلت معي بصفة شخصية يعني. ولازم يكون في سبب عادل. عارفين فكرة انه يعني يبقى معروف لصاحب الشركة هو ليه بيدي فرق، لو الاجابة عن السؤال ده انت ليه بتدي فرق موجودة عند صاحب الشركة، من حقه يعمل كده. لكن لو صاحب الشركة ما عندوش إجابة هو ليه بيعمل تفرقة ما بين الموظفين، دي كارثة كارثة كارثة وعدم عدل، ويعني من حق الموظف انه يتضايق ويعترض. ممكن في بعض الأوقات نكون احنا متخيلين ان احنا بنعمل نفس الشغل، بس مستوى المهارة، مستوى الكفاءة، مستوى المجهود، مستوى الخبرة ممكن ما يكونش، يبقى أنا متهيأ لي إن هو واحد بس هو في الحقيقة مش واحد. فساعتها حتى لو أنا سألت وقلت أنا ليه شغلي بيتقيم أقل، هيبقى ده الرد ده. نانا بتقول أقول مثلا أنا حابب أعرف إذا ممكن راجع مرتبي بما يتناسب مع مسؤولياتي وخبرتي وإنجازاتي بهذا الشكل أطالب بحقي بدون ما أحط زميلي في موقف محرج أو أجرحه. شاطرة، برافو عليك. أنا عايزة بس أعرف، يعني أنا بس عايزة أعرف هل أنا، وده هنقولها، يعني إيه الحاجات اللي ممكن نعملها قبل ما ندخل نتكلم في قصة المرتب ونطلب زيادة في المرتب لما اكتشفنا إنه أنا ما باخدش نفس المرتب اللي قدامي بياخده. فده حقيقي جدا. معانا لعبة الشهور، وكل واحد كده يقول لي ايه اسوأ كلمات ممكن تخلي البني ادم ما يزيدش في مرتبه، او اسوأ كلمات ممكن يقولها لشخص وهو بيتفاوض على المرتب. ايسلندا في سنة 2019 قادت مباراة جامدة جدا ومبادرة جامدة جدا في الايكوال بي، اللي هو فكرة انه الأجور تبقى متساوية. كانت أيسلندا هي أول بلد تطالب بده، وأعلنت الفكرة للأمم المتحدة، وهي أقرت بده رسميا في 18 ديسمبر 2019، وبعدين اتعمل أول احتفال باليوم ده في سنة 18 سبتمبر 2020. يعني احنا مش بنتكلم على مبدأ كان نازل امبارح مثلا، ده احنا بنتكلم على مبدأ من سنة 2020 تقرر رسميا المساواة في الأجور. طبعا كانوا من ضمن الاعتراضات اللي اعترضوا عليها انه في فترة زمنية، في حقبة زمنية كده كان الرجل المفروض ان هو ياخد اكتر من شغل الست، حتى لو هما نفس الكفاءة ونفس الشهادة ونفس الخبرة ونفس عدد ساعات العمل. يعني الست اصلا بتبقى كده، هي اصلا بتشتغل بره وجوه، يعني هي بتشتغل نفس ساعات العمل بتاعت الراجل بس بترجع البيت بتشتغل تاني، فليه بعد ده كله ما تاخدش نفس اجر الراجل؟ فطبعا دي من ضمن النقط المهمة اللي ناقشوها وأقروا رسميا إنه مفيش حاجة اسمها إنه الست تاخد مرتب أقل من الرجل لو هما نفس الكفاءة. واكتشفوا ساعتها إن الستات بتاخد أقل من الرجالة بحوالي 20%. يعني لما عملوا إحصائية كده على مستوى عدد كبير من البلاد لقوا إن الستات تقريبا بتاخد أقل من الرجالة 20%. بس ده مش معناه إنه في الوقت ده كانت كل الستات بتقبض أقل من الرجالة 20%. هما بس يعني لأن هي برضو بتختلف على الجندر بي جاب، يعني المتوسط اللي هو بتاع فكرة انه يعني دول بيشتغلوا مثلا في المواقع او كده ياخدوا مرتب معين، فالست بتاخد مرتب اقل لانها قاعدة في المكتب مثلا. فبرضو يعني ما نقدرش نعمم القاعدة، بس هما ساعتها لقوا انه في فجوة كبيرة جدا في كتير من البلاد ما بين مرتبات الرجالة وما بين مرتبات الستات، فقالوا انه لو الاتنين بيعملوا نفس الشغل وليهم نفس القيمة يبقى ليه واحد ياخد اكتر من التاني؟ بس فابتدوا ساعتها يقروا المساواة في الأجور ما بين الرجالة والستات. والاتحاد الأوروبي كمان في سنة 2026 السنة دي نزل حاجة جديدة جدا في قوانين العمل، قال شفافية الأجور. وأحكي لكم على شفافية الأجور لأنها بصراحة حاجة هايلة جدا، بس خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. شهر 12 يلا بينا، وشهر 4 هقول شهر 4 الأول وبعدين هقول شهر 12. بصي هديكي كلمة وحطيها في جملة، حطي كلمة العدل في جملة عن الشغل أو الحياة. حطي كلمة أنت الكلمة بتاعتك النهاردة عن العدل ومطالبتك في الحياة بالعدل، فحطي كلمة العدل في جملة عن الشغل والحياة. حطي لي كلمة العدل في جملة يا نانا. وهروح حالا لشهر 12. شهر 12 بيقول ده اللي هو أنا، حط كلمة الحياة في جملة. حط كلمة الحياة في جملة. الحياة مش بس فلوس، الفلوس مهمة، بس الحياة هي أنا، الحياة هي أنا والآخر، الحياة هي الله وأنا والآخر، فمش الفلوس بس. دي الجملة اللي أنا حطتها. يعني انت كمان حطي كلمة العدل في جملة يا نانا. هكتب برضو شهر 12 عشان لو حد دخل وكان شهر 12 وبيشوف الحلقة. طيب تعالوا كده نكمل ونحكي. الاتحاد الأوروبي زي ما قلت لكم في سنة 2026 حط قواعد جديدة لزيادة الشفافية في الأجور. أسوأ حاجة في الدنيا إن أنت تبقى رايح شغلانة أنت مش عارف متوسط الأجور فيها كام، وأصبح في جاب كبيرة جدا. يعني نفس الشغلانة ممكن تلاقي شركة وليكن طبعا كلها أرقام جزافية يعني بتدي مثلا 100,000 وشركة تانية بتدي نفس الوظيفة 50,000، فأصبح في جاب كبير قوي. فلما أنا رايحة شركة عارفة أن المرتبات بتتراوح ما بين 50 لـ100، ده إيه ده يعني أنا أعمل إيه؟ يعني أنا أطلب كام؟ فلو أنه في عدم شفافية في الأجور وأنه كل شركة بتقرر أنه هي هتدي قد كذا، فأصبح الموظف رايح الشركة وهو مش عارف، أوقات يطلب غلط وتيجي معاه حظه يبقى مش كويس ويتدبس في رقم هو قاله وهو مش فاهم، وأوقات تانية تنط معاه كده ويطلب رقم حلو. فالصراحة أوروبا عملت، الاتحاد الأوروبي عمل حاجة لطيفة جدا، قال إن كل وظيفة لازم يتراوح، لازم ينزل كده كشف بالأسعار بتاعة المرتبات، وأسعار المرتبات يبقى الفرق ما بينها مش جزافي بالمنظر ده ومش بشع بالمنظر ده. يعني مثلا بنتكلم إيه، 50,000 أو 55,000 لـ60,000 ده المتوسط بتاع شغلانة المهندس مثلا، من مثلا من 55,000 لـ60,000 مثلا متوسط شغلانة المدرس في المادة دي. تمام، الدكتور بياخد قد كذا في حالة كذا. فأصبحوا عاملين، ودي حاجة لطيفة جدا نزلت في قانون العمل، إنه لازم يبقى الموظف رايح في شغلانة هو يبقى عارف رينج المرتبات للحاجة بتاعته إيه، وهو يعرف يطلب. أنا بقى طلبت مثلا إيه، هي 55,000 مثلا، طلبت 58,000، it's okay، مقبولة. جي الموضوع في 2000 جنيه مثلا وحد جنبي بياخد 2000 جنيه زيادة مش أزمة، بس مش هبص ألاقي واخد الضعف. وهنا هم حاولوا يحلوا المشكلة دي لأنه لقوا إن ده بيعود بمشاعر سلبية جدا على الموظفين، وكتير من الموظفين بترفع قضايا، وكتير الشركة بتستك في حتة إنه فرق المرتبات وهي ما درستوش صح. فقالك إحنا نعمل مشافية في الأجور من أجل صاحب الشركة ومن أجل الموظف. ودي بصراحة الموضوع كان لطيف قوي. بس هم قالوا لك انه فكرة تقديم المرتب بسرية ده مهم جدا. يعني اكتر حاجة وحشة انك تقبض في الشركة بورقيات، او انه واحد يبقى داخل مع واحد فده عينه تلمح المرتب اللي موجود في الورقة بتاعته، فبيقولك انه ده عائد وحش ما بين الموظفين. هو كل واحد يعني لما بيقولك سرية المرتبات في الشركة، انت مش المفروض انك تقول مرتبك لحد خالص، لانه ده امان ليك وامان للي حواليك، ومش مطلوب ان انت تعرف، يعني لا انت تعرف ولا انت حتى تقول مرتبك، لان هم قالوا يعني ان اعلان المرتبات بشكل بيأثر على نفسية الموظفين بشكل كبير جدا. عايز اقول لكم من اغرب المواقف بقى علشان تعرفوا انه مش بلدك بس هي اللي ما عندهاش نظام في فكرة المرتبات، او مش انت بس اللي اتظلمت في فكرة المرتبات. انا هحكي لكم على مستوى العالم أحداث عالمية اتسجلت عن ناس كانت عندها موضوع المرتب ده مشكلة وعائق في حياتها. أنا بتقول المرأة والرجل متساويين في الكرامة والحقوق والعدل، إن كل إنسان ياخد حقه دون تمييز. صح صح جدا، وانا معاكي جدا واوافقك الراي ده نانا، انه بصرف النظر عن مسؤوليات الرجل وبصرف النظر عن مسؤوليات الست، انه الاثنين لو بيشتغلوا نفس الشغلانه بنفس الكفاءه طبيعي انهم ياخدوا نفس المرتب. مفيش حاجه اسمها عشان ده راجل وعشان ست، خاصه ان احنا بقى في مجتمع دلوقتي الستات بتشارك بالفلوس في البيت، وانه ما اصبحش البيت بيقوم بمرتب واحد، ده في الاغلب بيقوم بمرتبين، فخلاص يعني المركب بيزقها الاثنين، فلازم الاثنين يبقوا هما الاثنين بياخدوا مرتبات متساويه. طيب تعالوا كده احكي لكم مع بعض شويه مواقف، بس قولوا لي ايه اسوأ ردود ممكن تتقال في حالة التفاوض على المرتب، أو إيه اللي ممكن يضيع مرتبك وإنت بتطلب مثلا زيادة. اللي ممكن تعمله يضيع زيادة مرتبك؟ ويا ترى احكولي كده من موقف الحياة، لو واحد اكتشف بعد سنين شغل كتيرة انه صاحبه اللي جنبه اللي بيشتغل نفسه شغلانته بالظبط بياخد ضعف مرتبه، المفروض يكون ايه رد فعله بناء على ارائكم وبناء على انتوا شايفين الموقف ازاي؟ واحد كده كان بيحكي مشكلته من الهند، بيقولك ان هو كان محتاج شغل قوي، كان عنده ضائقة مالية ومحتاج شغل بشكل رهيب، فكان طالب 32,000 روبية اللي هي العملة بتاعت الهند يعني، فالشركة قالت له لا خليها 20,000. فهو بسبب احتياجه الرهيب للشغل قالك ماشي. بعد فترة في الشغل وبعد ما اشتغل فترة اكتشف ان زمايله في نفس الدور في نفس الشغلانة بنفس كل حاجة بياخدوا اكتر منه، فساعتها حتى في الكومنتات بتاعته وتعليقه يعني قال انا مش بس قبلت بمرتب قليل، انا سعرت نفسي قليل، ودي كانت اكبر غلطة انا عملتها. فهل طبيعي ان اول مرتب يتقالك في الانترفيو بتقبله، ولا بتعمل نيجوشيشن عليه او بتعمل تفاوضات عليه؟ هل اول مرتب بتقبله ممكن يفضل مأثر عليك سنين؟ انا بصراحة دي يعني خاصة لو عارفين انتوا الدفعات الجديدة لما بتنزل بتاخد مرتبات عالية قوي، وتلاقي الناس القديمة في الشركة مرتباتها لسه قليلة، فدي برضو جاب غريبة جدا. يمكن الجاب دي في أوروبا ابتدوا يحلوا المشكلة دي، بس استل في بعض الدول العربية لسه ما بيحلوهاش. الفريش الناس الفريش بياخدوا مرتبات أعلى من الناس اللي قريدي القديمة في الشركة، فهنا الشركة بتضرب الموظف عندها في مقتل يعني. محكي لكم حكاية تانية يعني، موظفة اكتشفت ان زميلتها في نفس الوظيفة وبنفس الخبرة وبنفس كل حاجة بتاخد 30% اكبر، فلما سألت ليه اترد عليها ايه من صاحب الشغل؟ انها اتفاوضت اكتر وقت التعيين، لكن البنت دي قبلت اول عرض. يعني ممكن يكون الفرق ما بينك وما بين زميلك يكون 10 دقائق تفاوض زيادة في الانترفيو. انتوا متخيلين؟ متخيلين اللي يشل؟ متخيلين عدم العدالة؟ انه شخص عارف يتفاوض والشخص التاني ما كانش عارف يتفاوض لانه كسف او لأي اسباب فرضي، فده بقى بياخد 30% اكتر من ده. انا بقول لكم يعني حاجات من الحياة العملية اللي موجودة، ودي اصلا حكاوي ناس يعني. في مرة في بريطانيا في ستور كبير كده اسمه أزدا، دخل في قضية ضخمة جدا. ليه بقى؟ عمال المخازن بياخدوا أكتر من الناس اللي شغالين في الستور نفسه أو في السوبر ماركت نفسه، يعني اللي في المخزن بياخدوا مرتب أعلى من الناس اللي في السوبر ماركت. فعملوا ثورة كبيرة جدا واعترضوا وقالوا إحنا ليه احنا اللي واقفين على رجلينا طول الوقت في السوبر ماركت، اللي بنتعامل مع الناس اللي بنبذل مجهود كبير وفي الاخر ناخد مرتب اقل من الناس بتوع المخزن؟ مين اللي قرر ان شغلي اقل من شغل موظف في المخزن؟ وعملوا قضية كبيرة جدا، وده كان من احدى الاسباب اللي دخلت في فكرة مساواة الاجور. يعني مين قالك ان الوقف على رجليها طول الوقت في السوبر ماركت مش بتاخد نفس اللي بياخده المخزن اللي بيشيل ويحط؟ ده بيبذل مجهود وده بيبذل مجهود متساوي، بس ما تروحش ودي من ضمن الحاجات اللي الحكومة وجهت اللوم على السوبر ماركتات دي او مجموعة السوبر ماركت دي، وقالت لهم انه مش المفروض تعمل ده، والموظفين ساعتها كسبوا القضية وحصل مساواة في الاجور. فهل لو انت اكتشفت ان زميلك في الشغل بياخد مرتب اعلى منك بكتير مع انه بيعمل نفس اللي انت بتعمله، هل معنى كده ان الشركة ظلمك، ولا هتتصرف ازاي في الموقف ده؟ طيب خلينا برضو نعرف موقف كده، احكي لكم على موقف بقى ده بشع. شخص عمل عملة، انا هقول لكم احنا بنعمل شبهه يعني في الحياه العمليه، احنا بنعمل شبه العامله دي. الراجل كان عايز يروح يشتغل شغلانه، فكان جايب ورقه من الاتش ار بتاعه بتقول ان هو بياخد مرتب قد كذا، تمام، وليكن مثلا بياخد مثلا 10,000 في الشهر، خلاص، فراح غير 10,000 وكتبها 15، خلاص، وزور يعني، وبعدين راح الشركة، فالشركة عرضت عليه أكتر من 15، عرضت عليه 18، وانتوا واخدين بالكم من اللي بيحصل، هو أصلا كان بياخد 10 وزور الورقة وخليها 15، فالشركة الجديدة عرضت عليه 18، فجاله عرض أعلى بعد كده ب 22. انتوا متخيلين اللي بيحصل؟ طبعا الموضوع اتعرف بعد كده ان هو اصلا كان مزور في الورقة دي، بس من هنا نزلوا قرار رسمي انه مش من حق الشركة تسأل الموظف انت كنت بتاخد مرتبك في شركتك القديمة كام. اسوأ سؤال بيتسأل في الانترفيو انت كنت باخر مرتب وصلت له في الشركة كام. على فكرة قانونا السؤال ده غير مصرح به في الكثير من الدول، لانه بيعمل عدم نوع من الشفافيه. طب ما انا لو قلت لك ان انا باخد 10 وانا اصلا مفروض ان انا مظلوم وانا سايب الشركه عشان انا مظلوم، ما انت هتروح تديني 12، فانا عملت ايه؟ طب ما انا اصلا سعري في السوق 20، فانت ظلمتني برضو. فدي مشكله كبيره جدا في قصه المرتبات. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ان انا بتقول برافو فينا شك انت قلت لي اللي هي هو عليها شده بتتقري همزه صح، شكر يعني سكر، شكر صح ولا انا قلتها غلط برضو ولا هي شكر عادي؟ طيب انا بحاول افتكر، هو بحاول اتعلم الدروس اللي انت بتديهاني يا نانا. ناجي بيقول صباح الخير والسعاده عزيزتي فينا، انا مضطر اقبل اول عرض لاني عاوز الشغل. اوبس بقى ناجي بيورط نفسه جدا وبيحط نفسه في مشكله كبيره جدا انه هيقبل اول عرض يجيله. خليك معايا بقى لانك هتعرف قد ايه خطورة الكلمة دي. انت للأسف مش بس بتقبل عرض، ده انت بترخص قيمتك خالص في السوق وبترخص قيمتك في الشركة جدا. القصة بتاعت الموظف اللي غير المرتب بتاعه علشان خاطر ما يفضلش مستق في المرتب القديم بتاعه اللي هو قليل اصلا، قالك انه المرتب القديم ممكن يفضل يطردك في الكتير من الشركات، فعشان كده كثير من الشركات مش المفروض انها تسأل كنت بتاخد اخر مرتب ليك ايه، هي اوريدي عندها رينج مرتبات. ما هو بصوا بقى هنا الشفافية والعدل، كل شركة على فكرة عندها رينج مرتبات، وكل شركة بتبقى حاطة رقم للوظيفة دي بالإمكانيات دي، لو عنده كذا وعنده الكورسات دي بياخد أعلى مثلا، لو كده بياخد كذا، ومعاك سي في، فأنت المفروض أن أنت تقعد مع الاتش ار بتاعك وتقرروا ان الشخص، بس ما تسألهوش هو كان انت مالك هو كان بياخد كذا، هو لو لقى ان انت قدرته باقل من اللي هيتكلم، لكن انت مال يقولك ما يمكن كان بياخد قليل وهيرضى بالقليل. ايه بجد الفكره دي بالنسبه لي مميته، يعني ايه صاحب الشركه يقول ما يمكن كان هيرضى بالقليل؟ انت وليه تخلي موظف احدى الشركات يا جماعه اللي كنت قدمت فيها شغل، الشركه دي انا طبعا مش هقدر اقول اسمها بس هي محترمه، ناس المان، ناس محترمه بشكل، رحت عملت انترفيو فيها فقالوا لي انت اوفر كواليفايد، فانت اعلى من المرتب اللي محطوط لك. ساعتها أدركت فكرة أنه في شركات وفي دول بتقدس جدا فكرة الشفافية في المرتبات، ما كنتش فاهمة بصراحة لأنه إكسبريشن يعني جديد علي. فلما سألت حد في الاتش ار يعني قال لي الفكرة كلها أن أنت السن بتاعك وخبرتك دي لازم تتاخدي المرتب ده، وهم في الوضع الحالي مش هيقدروا يدفعوا المرتب ده في دلوقتي، فأنت أوفر كواليفايد عليهم فهم مش هيقدروا ياخدوكي. انا كنت مش عارفه افرح ولا ازعل، يعني هو ايه يعني، انا الشركه السيستم بتاعها عاجبني جدا بس في نفس الوقت انا سني اكبر منها وخبرتي اعلى من اللي هم عايزينه، لا مش من الشركه يعني، بس هم عايزين حاجه اعلى يا اقل شويه عشان المرتب يبقى قليل. فساعتها اللي هو يعني، بس انا احترمت الموقف قوي. فعايزه اقول لكم ان في دول كتيره جدا عندها فكره الشفافيه في الاجور، مش صح خالص ان الشركه تسال الموظف انت كنت بتاخد كام، ولو اتسالت ارفض، قول له ده مش سؤال قانوني، لانه او لو يعني هتدخل شمال معاهم يعني، بس قول لهم انا مش بفضل الاجابه على السؤال ده، انتوا اكيد بتبقوا محددين رينج للوظيفه، وانتوا شفتوا السي في بتاعي وشفتوا امكانياتي، فبناء على امكانياتي شوفوا عندكم دي. وانت مهم تبقى عارف سعر السوق كام بالمناسبه عشان ما يضحكش عليك برضو. فما تخليش المرتب القديم يطردك وتضطر تزور وتكتب ارقام قديمه عاليه، لان في الاغلب نسبه كبيره جدا من الناس لما بتروح شركه بتقول اعلى من المرتب القديم علشان ما تفضلش متعلقه بالمرتب القديم، او لو هتزيد عنه تزيد زياده بسيطه. يا ترى بتعمل الموضوع ده ولا لا؟ وعايز اقولك انه لو انت مثلا كنت بتاخد 10 والشركه قالت لك طب هنديك 15، طب ما ممكن السوق يكون مسعرك ب30، فانت خسرت مثلا مبلغ كبير قوي لمجرد ان الرقم القديم بتاع شغلك بيطردك. فدي من اكتر الاسباب اللي خلت فيه شفافيه في الاجور في اوروبا، ورفضت تماما فكره انه تخلي الراتب القديم مرجع للتفاوض في الشغل الجديد. طيب تعالوا كده نروح لحته تانية. فنانا بتقول قلتي صح بجد، يعني هي ماشي، يعني احنا قلنا شيرين يعني حلوة، سكر يعني شكر. ماشي، شكرا شكرا، يعني انا عرفت كلمتين انت بتراجعيهم كل حلقة بقى معايا. طيب تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل معايا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع الكلمة الخاصة بيك النهاردة، وتقول لي ايه اكتر حاجات تخلي الشخص يخسر الزيادة في المرتب بتاعه لو اتعرضت لموقف ان انت مرتبك اكتشفت انه اقل من زميلك بالضعف، وزميلك بيعمل نفس اللي انت بتعمله بالظبط، المفروض ان انت تعمل ايه؟ يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
4: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمح.

دبل اسبريسو. مش عارف ازاي في ناس بتربط ما بين سماع اغاني فيروز والقهوة، دايما يقولوا كده ويكتبوا كده، كأن القهوة هتقرب لك المعاني والالحان وهتحسسك بالتجانس بين فيروز وقهوتك. والملاحظ في الموضوع ده ان في ناس كتيرة لما تحب تركز في لقاء شغل او حتى قصة حب بيطلبوا قهوة. النتيجة ان القهوة بتساعد على التركيز وحسن الاستماع والتروي في الرد واتخاذ القرارات. والمفاجأة ان دي ايماءات وايحاءات كل واحد بيشوفها من الزاوية اللي تريحه، لكن القهوة مش بتساعدك في لقاءاتك ولا تديك اجابات ذكية ولا بتخليك تتجوز اسرع. لو عندك صديق وبيحبك فعلا زي ما انت وزي ما تكون صفاتك الكويسة واللي نص نص، هو ده اللي تراجع معاه هتعمل ايه في لقاءاتك، ويمكن يديك مداخل وحلول ويزبط معاك السيناريو. لو ما عندكش الصديق ده بقى، ممكن تدي نفسك وقت تفكر وترتب أفكارك، وربنا هيساعدك بأفكار بسيطة ورائعة. خليك مع ربنا.

قضي يومك معنا على راديو سما. لو قلت لك دلوقتي اكتب انت بتاخد كام في مرتبك، مش هتكتب على الهوا يعني، انا قصدي بيني وبين نفسك يعني، بتاخد مرتب كام؟ تمام. طب لو قلت لك اكتب انت تستحق كام في الشهر، مين اللي هتجاوبه اسرع؟ في الاغلب نسبه كبيره جدا هتجاوب انا باخد كام، هتجاوب اسرع بكتير جدا من فكره انا استاهل كام. في فكرة المرتبات كتير قوي في جزء نفسي كده بيلعب. أنا أوقات ببقى قيمتي متلخبطة، يعني يا ترى أنا قيمتي تستاهل المرتب ده ولا ما تستاهلش. سواء الحقيقة يعني هي فكرة أنا مش للبيع أصلا، يعني أنا مش ينفع أكون بتصنف أنا ب50,000 وب60,000، يعني ما ينفعش إنه يكون الراتب اللي أنا باخده هو بيقول لي انا ايه، انا حد ليا تمن ولا مش حد ليا تمن. كنت لسه مع حد امبارح، دكتور في علم الاقتصاد، وكان حبيبي يعني بيشتغل حاجه شغلانه بمرتب صغنن جدا مع انه هو دكتور جامعي. فلما بساله يعني انت كنت تستاهل اكتر من كده، فقال لي انا ما عرفتش اكون بشتغل بطرق يعني غريبه، فانا ما اشتغلت بشكل معين ما وصلنيش لحاجه، بس في الاخر انا كنت في الشغل بتاعي دايما المستشار بتاعهم، واي حد عايز يرجع لاي حاجه بيرجع لي، بس ما كنتش باخد قصاد ده بس على الاقل. فقلت له طب ما انت كنت ممكن بشكل ما تطلع وتكبر. قال لي بصراحة لما قعدت اتكلم معاه انا اكتشفت ان هو مش حاسس بقيمته، والمرتب القليل اللي بياخده مضيع حتى اقتناعه بنفسه، يعني هو شايف ان هو حد كويس بس هو متلخبط عشان ازاي حد كويس وبياخد المرتب ده. فاوقات المرتب بيخلينا قيمتنا تتوه منا. لو سألتك انت تستاهل كام، ممكن تستخض من السؤال كده وما تبقاش عارف هو انا استاهل كام، يعني ما عرفش. وفي ناس تانية تدي مرتب عالي جدا، وفي ناس تانية تدي مرتب قليل جدا. فأوقات احنا بنصب قيمتنا في المرتب اللي احنا بناخده، دي مشكلة. لكن مثلا لو جينا اتكلمنا عن قيمتي في السوق، مش قيمتي بقى كشخص في الحياة، لا قيمتي في السوق بتتقاس بايه المهارة اللي عندي، انا ايه الحاجة اللي يعني قليلة وانا شغال فيها دي بترفع الأجر جدا، بحل المشاكل ازاي، مسؤولياتي قد ايه، كام شخص موجود يقدر يعمل نفس اللي انا بعمله. ما هو اوقات ابو الخمسة دول لو في مثلا خمس موظفين او متقدمين عندهم، يعني ساعتها بيبقى المقارنات ما بينهم ضعيفة قوي، لان هما الخمسة بيعملوا نفس الحاجة، ما فيش حاجة مميزة ما بينهم، فساعتها ممكن ده يأثر برضو على المرتب شوية. وفي بقى حاجة صعبة جدا، أنا قبلت مرتب قد إيه على نفسي، لأن دي بتبقى كارثية في الانترفيوهات، وأنا شفتها مع ناس كتيرة قوي. يعني أنا ممكن أكون بعمل شغل ممتاز زي الرجل اللي هو اللي أنا قابلته ده، شغله ممتاز، الرجل بجد وعلامة، رجل فهيم قوي، لكن هو خاف طول عمره يطلب فلوس مع أنه يستحق، بس هو خاف يطلب. ليه بقى؟ لأنه أولا هو ما دورش السوق بيدفع كام، فهو عايش في حتة إن أنا لو باخد 10 جنيه بقى السوق هو كله بياخد 10 جنيه. طب السوق يا عم بقى بياخد 100، أنت لسه ليه واقف في نفس ال10؟ ما أنا ما دورتش وسألت، أنا ما كانش عندي سعي أعرف أنا اللي زيي بيشتغل في السوق بكام. ويمكن دي من ضمن الحاجات اللي ما بتخليش الناس مرتباتها تبقى عالية مع أنها تستحق أكتر. أو فأكتر حاجة وحشة في الانترفيو بتتقال لما تتسأل انت عايز تاخد كام، تقول اي حاجة المناسب ليكم اللي انتوا شايفينه. كارثية يا جماعة الكلمة دي، انا بقلل من مقدرتي بشكل رهيب. هي بقى هنا المشكلة، انا مش عارف اصلا اقدم قيمة شغلي، يعني انا مش عارف شغلي اصلا قيمته قد ايه. فانتوا زي ما تشوفوه، في الاغلب اللي قدامك هيقللك قوي وهيقدرك قليل فهيديك مرتب قليل، ودي مشكلة كبيرة جدا في الانترفيوهات.
طيب ليه اوقات نقلل نفسنا؟ تلاقي مثلا شخص في الانترفيو يقولوا له اطلب كذا، لا لا لا لا يا جماعه لا انا ما اقدرش اطلب كذا. ليه يا عم ما تقدرش تطلب كذا؟ ده انت معاك كورسات ومعاك ومعاك ومعاك، ما تطلبش ليه؟ لا لا لا لا انا انا انا انا ما اقدرش، انا مش مناسب، يمكن يمكن غيري احسن مني، يمكن اكيد في حد بيتقدم للشغلانه عنده كذا وكذا وكذا وانا ما عنديش. انا مش عايزه ابان مادي. انا الكلمه دي بقى سمعتها كتير قوي، انا مش عايزه ابان مادي. ايه علاقه ان انا اطلب حقي في الشغل بان انا مش عايزه ابان مادي؟ ده حقك يعني. انا دي سمعتها من حد بشكل شخصي معترضة على مرتبها. يا حبيبتي اطلبي إعادة تقييم للمرتب. لا مش هطلب إعادة تقييم. ليه؟ أنا مش عايزة أطلع مادية وبدور ورا الفلوس. قلت لها هو إيه علاقة إن أنت تطلعي مادية بإن أنت عايزة تطلبي زيادة في المرتب؟ دي ملهاش أي دعوة بدي، ده حقك. مش أنت بتقدمي في الشركة؟ طبيعي إنك تاخدي قصاد اللي بتقدميه. وما أنت تشتغلي لله وللوطن، بتشتغلي لله وللوطن أديها بقى خدمات. لكن برضو دي من ضمن الحاجات المريبة جدا في فكرة ان انا مش عايزة اروح اطلب فلوس عشان ما يقولوش عليا ان انا مادي. ما يقولوا فالنتيجة ان انا افضل اشتغل كتير قوي وبطلب طول الوقت اقل، وياريت انه في حد بيقدر. يعني ما فيش حد بيقدر الكلام ده بجد، ما فيش حد بيقدره. فأوقات بحس انها نوع من التواضع، بس التواضع مش ان انت تقلل من قيمتك، او التواضع مش ان انت تنكر حقك او انت بتدورش على حقك. خليني اشوف التعليقات ونرجع نكمل. ناجي بيقول طبعا انا ما جربتش اسيب الشركة اللي تعينت فيها من اول ما تعينت فيها سنة 1965 لغاية 2000. واو، ايه ده؟ ما حسيتش ان انت محتاج تروح شركة تانية، تجرب ناس جديدة، تجرب فكر جديد؟ طب هل انت كنت عارف مثلا ان مرتبك اللي في الشركة ده هو ايكوال المرتبات بره؟ اوقات انا بحب الشركه جدا وببقى عايزه اقعد فيها، بس بسيبها علشان انا طول ما انا فيها ده اخري. عارف كلمه ده اخري؟ مش هكبر اكتر، او طول ما انا فيها ده هيفضل رينج مرتبي. اصلي اوقات اللي بيتعين على القليل بيفضل مرتبه طول الوقت قليل، فلازم حتى لو هو مرتاح في الشركه لازم يدور على انه انت بقيت اللي زيك بياخدوا مرتبات اعلى بره، فانا محتاجه اشوف بره علشان. فهل ما جالكش المشاعر اللي هي اللي بتيجي لاي انسان بيشتغل في الشركه دي؟ ان انا بتقول اذا كان شغلنا مختلف وشهاداتنا مختلفه وفي اشياء هو عنده انا ما عنديها، فهذا يعني اني اقل منه. كل انسان ليه طريقه ووقته، انا اركز على نفسي وعلى اللي اقدر اعمله، كل شيء بيجي بوقته. ما هو بصي، اوقات لما بستنى كل شيء يجي بوقته ده ما بيجيش، انا اللي لازم اعافر عشان اجيبه. يعني لو انا استنيت انه احكي لكم على حكايه ظريفه جدا. في اول شغلي انا ما كنتش اعرف مرتبات الناس، دي كانت اول شغلانه ليا، فانا مش فاهمه حاجه خالص. فالاتش ار كان لئيم جدا، فقال لي طيب انت خدي الدسين مثلا. فقلت له ماشي تمام. قال لي مش كويس كده؟

سألتيش ليه قبل ما تيجي على رينج المرتبات؟ فقلت لها ما اعرفش، انا كنت مفروض اسال يعني مش عارفه. تقول لي امال انت جايه تعملي انترفيو في شركه وانت مش عارفه رينج المرتبات بره كام؟ اللي جم في نفس توقيتك والشركه قبلتهم كانوا سائلين، فراحوا لما قال لهم مرتب رفضوا وعملوا نيجوشيشن وعلوا المرتب. فالصراحه قعدت عندي نفس المبدا بالذات في اول حياتي، يعني يا جماعه كنت لسه صغننه قوي يعني، مكسوفه جدا اطلب. قالت لي اطلبي تعديل مرتب، فقلت لها لا مش هطلب. فقالت لي ليه؟ قلت لها انا مش عايزه ابان ان انا يعني بتاعت فلوس وبجري على الفلوس وكده، وخلاص دي اول شغلانه ليا وانا بتعلم. قالت لي يعني انت مش هتبقي متضايقه ان كل اللي حواليكي بياخدوا ضعف مرتبك تقريبا وانت قاعده هنا بتعملي نفس المجهود بتاعه ما بتاخديش؟ فقلت لها ما انا مش عارفه اتصرف. المهم عارفين انتوا لما الناس اللي حواليك تقعد تزقكم على ان انتوا تبقوا متضايقين، اتضايقوا بزي يعني. انا الموضوع كان في الاول بالنسبه لي عادي يعني، بس حسيت ان انا المفروض اتضايق يعني. فالمهم ابتديت اتضايق فعلا، بس ما عرفتش اعمل ايه، لان احنا فعلا كلنا بنشتغل، احنا كلنا متساويين، نفس الدفعه، نفس الشغل، نفس الخبره، نفس الكورسات، فبالتالي ونفس عدد ساعات العمل، واللي عندنا بيقعد شويه زياده بيقعد عادي. فليه هو بس كان الاتش ار ما عندوش امانه بالقدر الكافي ان هو يساوي ما بين الناس؟ ف بص، بس هو مش ده الطبيعي يعني، ده هو ربنا يعني. انا بصراحه قلت ربنا يا رب انا مش عارف، دي اول خبره ليا وانا مش عارفه اعمل ايه يعني، انا ما كنتش فاهمه، فانا مش هقدر اعمل حاجه، فانا بسلمك الموضوع يعني. الصراحه ساعتها يعني مكسوفه جدا يا جماعه، تخيلوا لسه واحده متخرجه من الكليه واول شغلانه ليها، فمكسوفه جدا. المهم فوجئت ان صاحب الشركه في يوم من الايام ورق المرتبات جاله عشان يمضيه او حاجه زي كده، فلقى ان انا باخد اقل واحده تقريبا. فراح قال لهم هو فلانه دي بتشتغل زيهم بالظبط، انا بشوف النتائج بتاعتها زيهم بالظبط، انا ده عرفته بعدين يعني بعد فتره يعني. فنده لي قال لي هو انت ليه بتاخدي مرتب قليل؟ فقلت له انا ما اعرفش انا ليه باخد مرتب قليل، بس يعني انا ما عرفتش اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. فراح قال لهم انه ده مش عدل، وطبعا ده كان من المديرين اللي انا لغايه دلوقتي بحلف بحياتهم يعني. راح قال لهم ده مش عدل، وهي هتتساوى ما بينهم، وهيتم زياده المرتب باثر رجعي، يعني كل شهر ما اخدتوش واتظلمت فيها يرجع لها. بصوا يعني هو ده مش الطبيعي يعني، ده مش الطبيعي. بس بعد كده، بعد الموقف ده، انا يمكن في الموقف ده ما اتكلمتش، اوقات ربنا بيسهلها ويجيبها لنا من عنده كده عشان يعلمنا انه انت جربت الالم في الحته دي، فلما يحصل تاني لا انت محتاج ان انت تدخل وتدافع وتبدا تجيب يعني، مش هتستسلم دايما كده وتجيبش حقك. بس بعد كده لما بقيت بروح في شركه تانية، بقيت ببقى فاهمه كويس قوي انا هسال في ايه، انا هتكلم في ايه، وعارفه رينج المرتبات ايه، فهطلب ايه. فهي برضو في حاجات كده يعني بتبقى محتاجة خبرة علشان نعرف نعملها. ناجي بيقول على فكرة الدولة عاملة قوانين للأجور يعني مش بمزاجهم المرتبات اللي يعني بص خلينا نتكلمش في الموضوع ده. لا طبعا هو في عدم شفافية في المرتبات خالص، وفي تفاوت رهيب في المرتبات خاصة في الشركات الكبيرة يعني. في حد تلاقيه بياخد مرتب واللي قاعد جنبه هو بس عنده واسطة أو عنده حاجة وأخد مرتب أعلى بكتير، فلا الموضوع يعني إيه برضو في قدر من عدم الشفافية. طيب في ناس بقى تروح تيجي تسألها تاخدي كام، تضرب في العلالي جدا جدا، على عكس الناس اللي ما كانتش بتطلب علشان هي محرجة او علشان هي مش عايزه تقال عليها انها بتاعت فلوس. في ناس تانية بقى تروح تطلب مبلغ يعني مبالغ فيه، يعني مثلا الشغلانه دي اخرها انا عارف ان اخرها مثلا بتاع 20، اروح انا طالب 40. ايه ده ليه؟ واقعد افخم في نفسي واقعد اقول انا عندي، وطريقه الكلام والنيجوشيشن دي اوقات بتجيب. بس بعد كده لما بيشغلوه بقى حاجة من الاتنين، يا هو بيبقى قادر ياكل الجو فهم ما بيعرفوش يعملوا ايه، يا اما بيكتشفوا ان هو ولا حاجة من ضمن ده فبيمشوه او بيقللوله مرتبه. فالفكرة كلها انه الطبيعي ان انا لما بروح اقدم ببقى سائل وبتكلم بامانة يعني وبشفافية جدا، مفيش داعي ان انا اعلي من نفسي قوي او هبط من نفسي قوي، وكل واحد المفروض انه عارف برضو امكانياته بالطريقة الصح. طيب

0: لو انا قلت لك دلوقتي اعمل تجربة كده بسيطة، مرتبك الحالي قد ايه ما بينك وما بين نفسك، الرقم اللي انت نفسك توصل له قد ايه، الرقم اللي السوق بيديه في مجالك قد ايه لانسان بنفس خبرتك. لو مش عارف تجاوب على سؤال من ده، معناها ان انت محتاج تراجع الحتة دي عشان تروح تطلب زيادة مرتب. لو انت عندك مشكلة في طلب زيادة المرتب، انت محتاج تجاوب على الثلاث اسئلة دول: انت مرتبك الحالي كام، نفسك الرقم اللي توصله كام، والسوق بيدي لامكانياتك كام. على اساسها هتبدأ تاخد قرار: انا مرتبي كويس، انا محتاج امشي واتنقل وادور على شغل تاني، ولا محتاج اطلب تعديل وزيادة في المرتب. تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل تعالوا نحكي في حتة مهمة، وبعدين يعني هلففكم النار. يعني مثلا لو خلينا نتكلم في الكيس اللي هي انا مش عارف اطلب حقي، علشان الوقت ما ياخدناش وما كنتش اتكلمت في الحتة دي. لو انا عايز اطلب حقي في الشغل، او لو انا اكتشفت ان انا اتظلمت في الشغل، او لو اكتشفت ان انا يعني بقالي كتير باخد مرتب وما كانش ينفع اخد المرتب ده، بصرف النظر بقى انا قللت من نفسي، انا ما عرفتش اعمل نيجوشيشن واطلب، انا اللي كلت الجبنه، انا اللي كلت الجبنه، وانا دلوقتي عايز احل المشكله. فازاي احل المشكله بتاعه الجزئيه دي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. طبعا دي الفيفوريت بالنسبه لي برضو.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في خدمتي أكثر ما نجح إبليس في إقناع الناس به أن الخطية ليست هي المشكلة. الحقيقة بشوف كتير جدا أن إبليس نجح في إقناع الناس في كل مكان وفي كل دين أن مشكلتهم مش هي الخطية. ففي الشرق بقت مرض محتاجين بس نتعالج منه، وفي الغرب بقت حرية مفيش حد من حقه أنه يتدخل ويعدل علينا. لكن إن كان في الشرق أصبحت مرض وفي الغرب أصبحت حرية، لكنها أمام الله لازالت خطية.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ازاي اخد حقي في الشركة حتى لو انا كنت السبب في اني المرتب قليل لأي سبب من الاسباب؟ اهم حاجة ما يكونش المحرك انه انا فلان بياخد اكتر مني، فانا ازاي قليل كده؟ لو ده المحرك الموضوع يعني هيفشل جدا، لانه انا مش الهدف ان انا ازيد ابقى زي فلان، مش الهدف ان انا اعمل مقارنة، مش الهدف انه لا احنا لازم كلنا نبقى زي بعض كده وخلاص. لا، لازم اكون عارف انا احتياجي ان انا ازيد لايه، ايه السبب في ايه. فانا محتاج الاول اعرف انا بطلب ليه، انا بطلب ليه الزيادة، بطلب ليه تعديل المرتب، قبل ما ادخل واقول للمدير انا عاوز زيادة او عايز تعديل في المرتب او في الانترفيو اطلب مرتب معين. لازم اكون عارف ايه المسؤوليات اللي زادت عليا. يعني انا هطلب، انا هقول لهم مثلا انا كنت جاي في الشركه على ان انا بشتغل كذا وكذا، دلوقتي بقيت بشتغل كذا وكذا وكذا وكذا، فما ينفعش يكون بنفس المرتب. فطبيعي محتاج اكون محدد ايه المسؤوليات اللي زادت عليا عشان مرتبي يزيد. طيب ايه النتائج اللي انا بحققها؟ اكتر حاجه صح جدا في الدنيا ان انت تدخل تطلب زياده مرتب وانت معاك اثباتات انك تستحق هذه الزياده. ايه مسؤولياتك اللي زادت عليك؟ ايه النتائج اللي انت بتحققها في الشركة والحاجات اللي انت كانت كل ما تطلب منك بتقدمها في قبل الديدلاين والكلام ده كله؟ ايه المشاكل اللي بتعرف تحتملها وتحتويها وتحلها؟ ايه المهارات اللي انت اكتسبتها من اول ما اشتغلت في الشركة؟ فالطبيعي ان قصاد ما زادت خبرتك وزادت مهاراتك انه طبيعي يحصل تعديل في المرتب. هل الراتب بتاعي مازال هو نفس راتب السوق؟ اوقات لما بنقعد في الشركات بنبص نلاقي اللي حوالينا بره بيزيدوا، بس ممكن تكون الشركه بتاعتي ما بتزودنيش، فدي مشكله كبيره قوي. فلاقي ان الجاب بقت كبيره ما بيني وما بين اللي بره، فبدل ما ضيع وقت وخلاص، محتاج ان انا ادور هو بره بقى ايه وانا محتاجه بقى ايه. فانا الفكره مش انا محتاج زياده، لكن انا شغلي ومسؤولياتي زادوا، فعايز اراجع الراتب بتاعي بناء على التعديلات الجديده اللي حصلت عليا. لكن عشان ادخل للمدير خبط لزق كده اقول انا عايز زياده في المرتب، مفيش زياده في المرتب، خلاص انتهينا على كده. بس انت لازم تكون موضوعي جدا وانت بتتكلم في النقطه دي. أكتر جملة غلط تضيع حقك في الانترفيو أو في طلب زيادة تعديل المرتب، أو إن أنت عايز تعمل المرتب تنقله نقلة تانية، إنك تقول فلان بياخد أكتر مني. الكلمة دي هتضيع حقك بالكامل، لأنه حتى لو المدير عارف إن ده حقيقي، بس المدير ممكن يرد عليك ويقولك إيه، فلان ظروفه مختلفة، فلان قدراته وإمكانياته مختلفة، خليك في قيمتك أنت. فبدل ما تروح للمدير تقوله فلان بياخد 40 وأنا باخد 30 فده مش ظلم، أنت هتدخل تتكلم بنفس الطريقة، أنا حققت كذا وحققت وكنت مسؤول عن كذا ونتائجي كذا، وبالتالي أنا شايف أني مرتبي محتاج تعديل أو محتاج زيادة. لكن ما ينفعش أقارن خالص ما بيني وما بين حد في الشركة، وما ينفعش أروح أقول لأي حد في الشركة ليه فلان بياخد كذا وأنا باخد كذا. وانا بطلب زيادة، انا بطلب زيادة، انا عايز زيادة في المرتب، ده سؤال مفتوح جدا، او دي جملة مفتوحة جدا، ما ينفعش ادخل اقول انا عايز زيادة في المرتب، ما ينفعش. كل ما تكون محدد في كلامك كل ما هتعرف توصل للنتائج اللي انت عايزها. هتقول مثلا انا باخد دلوقتي 100 جنيه، فانا عايز ابقى 200 جنيه بالظبط، انا بحدد الرقم كمان ليه؟ لاني السوق اسعاره كذا، لاني خبرتي كذا، لاني مسؤولياتي كذا، لاني بحقق في الشركه كذا وكذا وكذا وكذا. فكل ما تحدد الرقم اللي انت عايزه كل ما توصل له احسن، لكن ما تطلبش في المطلق انا عايز زياده. طب ما هو ممكن يزودوك، يعني انت مثلا بتاخد 100 يزودوك 120 جنيه، ما هو نزلوا لك زياده عشان انت طلبت زياده، احنا ادينا لك زياده. فخليك محدد قوي في الرقم اللي انت بتطلبه لما تطلب زياده في المرتب. طيب لو اتقال لك بقى ما فيش ميزانيه، لو اتقال لك حاله الشركه لا تسمح، الجمله الشهيره اللي بتتقال، الحوار ما خلصش على كده، مش هقف بقى كده واتكسف بقى واقول ده انا ابن عاق للشركه، ده انا مش مقدر ظروف الشركه، ما ينفعش. طيب ايه المطلوب مني عشان نقدر نراجع التعديل او الرقم ده بعد 3 شهور؟ يعني هل في حاجه معينه مطلوبه مني لغايه الفتره اللي نراجع فيها الرقم؟ طب تحب نراجع طلب الزياده بعد قد ايه؟ بعد شهر او شهرين؟ اديني مدة محددة ادخل لك فيها تكون احوال الشركة بقت احسن فاقدر اتكلم معاك في موضوع الزيادة. فهنا الكلام بيتحول لاهداف واضحة جدا، انا عارف انا بتكلم في ايه. فبدل لما الظروف تتحسن، لا، لو حققت اكس وواي هراجع المرتب بتاعي في شهر كذا، لو في حاجة معينة مطلوبة مني وأنا ما بعملهاش أنا هزبطها ونرجع نراجع المرتب في الشهر الفلاني. طب لو قالك لا، دي ناس مش عايزة تزود، فأنت هتبقى محتاج أن أنت تدور على مكان تاني، لأن هي الناس مش في نيتها أصلا أنها تزودك، مش عشان عيب فيك، بس عشان هي الشركة مش عايزة تزود حد، أو الفلوس بتطلعها عايزة تاخد بس ومش عايزة تدي، ودي مشكلة كتيرة في الشركات، انا عايزة تمص دمك وتاخد كل اللي عندك بس مش عايزة تديلك، فدي مشكلة تانية. لو اكتشفت انه مفيش تقدير بقى ليك، فهنا لازم نفرق جامد قوي ما بين الصبر واهدار الوقت. يعني لو انت اثبتت قيمتك وطلبت بشكل محترم وعملت المطلوب منك وما كانش فيه اي تغيير في, في, في, في الاجابة عليك، فهنا هي مفيش مشكلة عندك خالص في قدرتك على التفاوض، انت تفاوضت واتكلمت بالطرق السليمة وكلمت بكل حاجة، بس المكان نفسه مش قادر يقدر قيمتك، المكان نفسه مش قادر يعني يحس بحالة الموظف اللي عنده. وياما شركات مشت موظفين كانوا كفء بسبب عندهم انهم ما يزودوش في المرتبات، والموظفين دول خرجوا بره اخدوا اضعاف اللي كانوا بياخدوه، والشركة نفسها حست انه حصل دروب عندهم لما سابوا المهندس او المدر او الموظف ده. يعني فساعتها بقى من حقك ان انت تدور على مكان تاني، انت من حقك فعلا تدور، ومحدش يقدر يعيب عليك، انت طلبت زيادة انت. وبلاش لعبة ايه اللي هو انا معروض عليا اوفر كذا، هو ما بيكونش معروض، انا ما بحبش اللعبة دي بصراحة، ودي لعبة بتتلعب كتير قوي في القطاع الخاص، انه فكرة ان انا اروح اقول ده انا تعرض عليا من الشركة الفلانية رقم كذا فانا همشي، مفيش داعي. يعني انا بحس انه دايما كل ما يكون في شفافية وكل ما يكون في وضوح، حتى لو اللي قدامك ما قدرش، بس انت ماشي بكرامتك، انت ماشي وانت عارف ان انت كبير في عين نفسك، لانه في الاخر لو انا ما قدرتش الموضوع ومشيت الموضوع يبقى صعب قوي. لأن أنا بتقولي اليوم أسئلتك صعبة يا فينا، اللي مر بهيك مشاكل يقدر يجاوب عليها. بصي هقولك على حاجة، ناس كتيرة قوي بتشتغل، ناس كتيرة قوي في مجال الشركات وفي مجال القطاع المشاعر عامه. أصلا هقولك على حاجة، حتى لو احنا في الحياة، أنا قلت في أول اللينك أنت ممكن تبقي واحدة مثلا أنت عندك 30 سنة وواحدة زيك عندها 30 سنة، بس مثلا الواحدة دي نجحت قوي وعملت وعملت وعملت وأنا لسه في حتة تانية، فنفضل أقارن وأقول يا دي دفعتي وكانت معايا في الكلية وكانت معايا في نفس، وهي بقت كذا وأنا بقيت كذا. فإحنا أصلا الحتة دي بتلمسنا في حياتنا بشكل عام. نحتاج محاسب؟ لا مش نحتاج محاسب، بس بصي كل معلومة بتسمعيها بتتخزن جوه مخك، هتلاقي في الوقت المناسب انت محتاجة تطلعيها. انت ممكن تكوني الموضوع ما يهمكيش دلوقتي بس في وقت ما هيهمك. فحلو ان انت تسمعي وتفهمي، يمكن ربنا بعت لك رسالة لبكرة مش للنهاردة. احنا ياما ما بنقرأ حاجات ما بنبقاش ليها علاقة بيها دلوقتي، بس بنعرف بعد كده ان من خلال مثلا تطلعنا في حتة معينة فهمنا نوصل للحتة دي. خلينا كده نكمل. انه بلاش حتة هيقولوا عليا طماع، بلاش حتة انه لو طلبت فلوس انا شكلي هيتهز، لانه الطمع دي نقطة مهمة قوي حطها في دماغك. الطمع انك عايز اكتر من غير ما تقدم قصاد اللي هتاخده، ده الطمع. لكن لما تقول انا ليا قيمة اكس وعايز في المقابل نفس القيمة اللي انا بقدمها، ده حقك، ده حقك وعدل. فاطلبه من غير ما تشك اللحظة ان انت طماع او ان انت يعني ظالم او اي حاجة زي كده. خليني كده اقول الملخص كده قبل ما اطلع فاصل. لو عايز تطلب زيادة، اوعى تدخل لمديرك وتقول له انا محتاج فلوس اكتر، بلاش تعمل ده. المدير مش مسؤول عن احتياجاتك. من ضمن الغلطات اللي بنقع فيها لما نطلب تعديل مرتب او زيادة مرتب، ادخل اقول اصلا انا خلفت عيل تاني، اصلا انا مسؤولياتي زادت، اصلا انا معرفش امي تعبانة وعايزة وبصرف عليهم في البيت. المدير مش مسؤول عن احتياجاتك، هو مسؤول عن تقييم شغلك. قبل ما تطلب زيادة في المرتب او تعديل للمرتب لازم تجهز ثلاث حاجات. ايه اللي زاد في مسؤولياتك قصاده عايز تعديل او زيادة في المرتب؟ ايه النتائج اللي انت حققتها؟ الماركت او السوق بره بيدفع كام لحد بيعمل نفس شغلك؟ التلات اسئلة دول لو جاوبت عليهم هتعرف اذا كان من حقك ان انت تطلب زيادة في المرتب او لا. ما تقولش فلان بياخد اكتر مني، لان دي غلطة كبيرة قوي بنقع فيها. قول انا حققت كذا ومسؤولياتي كذا فعايز اراجع مرتبي. ما تفوتش باحتياجاتك، فوض بقيمتك. دي نقطة مهمة في زيادة المرتب أو في طلب زيادة المرتب. طيب لو قالوا لك لا هنعمل ايه؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

دبل اسبريسو. في ناس كتيرة قوي مصدقة ومستمتعة بحد بيقرأ لهم الفنجان، فنجان القهوة يعني، بعد ما يشربوه ويقلبوه ويسيبوه شوية. واللي بيحبوا ده بيقولوا ان هم كمان مش بيصدقوا لكنهم بيتسلوا. انا بقى رأيي ان الحقيقة غير كده خالص، لانك لو راقبت ملامح وشوشهم وهم بيسمعوا الست قراءة الفنجان وهي بتقول جمل ساذجة ومحفوظة باحترافية شديدة، تعرف ان المستمعة نفسها تسمع كلام كويس عن نفسها. إذن حسب نظرية هرم ماسلو النفسية، يوجد تاني أهم حاجة هي الاحتياجات، الحاجة إلى الاعتبار، يعني الناس تعبرني، تقيمني، تقول عليا كلام كويس. بص يا ستي، بص يا سيدي، مش هتلاقي كلام إنسان حقيقي 100%، ولو هتشحت وتترجى وتصاحب ناس يسمعونا أحلى كلام أو الكلام اللي يرضينا وينافقنا، هتبقى حياتنا كلها تمثيلية. أمال نعمل إيه؟ الإجابة ربنا. ربنا هو اللي دايما مهتم يخلينا أحسن وينور طريقنا ويهدينا من جوانا من غير أي نفاق ولا أي أهداف. ربنا بيحبنا يا جماعة،

0: وغطي يومك معانا على راديو سما. نانا بتقول يا رب إذا تعرضنا لظلم في عملنا أعطينا حكمة وهدوء للتعامل معاه بطريقة صحيحة. أمين. افتح لينا أبواب العدل واحفظ قلوبنا من الغضب والمقارنة واعطينا القوة أن نطالب بحقنا بمحبة وباحترام. أمين. أمين يا نانا بجد. كمان بتقول انه ده بيحصل قوي في القطاع الخاص، لكن في الدوائر او الحتت العاملة في الدولة اللي هي الحاجات الحكومية ما بيكون ليها قوانين. ما هي بقى المشكلة انه مش كل الناس بتشتغل في القطاع العام او في القطاع الحكومي، انما في ناس كتير قوي بتشتغل في القطاعات الخاصة. فدي حلقة شوية يعني هي مفيدة عامة للحياة بشكل كبير قوي، انه لانه مش شرط ان انت تفضل في نفس الشركه طول عمرك، ممكن تروح شركه تانية، لانه القطاع الخاص عاده بيدي برضو مرتبات اعلى، فبتبقى طموح للقطاع الخاص كبير. طيب خلينا نتكلم كده. عايز اقول لكم انه من اسوأ الحاجات برضو اللي اختبرتها في الشغل، انه لما في حد يكتشف انه فلان مرتبه اعلى منه، فهو يطلب انه ليه فلان مرتبي اعلى مني، خلاص انتوا قللونا كلنا وخلونا نبقى زي بعض. وده جزء بتشوفه في نوعية من البشر كده في مجال الاعمال، انه يعني لو انا باخد اقل منك يبقى ومش قادر تزودني يبقى قلل التاني يبقى زي. ودي حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة قوي، انه فكرة ان انا عشان احس بالرضا اقلل اللي حواليا واخد منهم. فطبعا في فكرة، وفي ناس للأسف شركات بتستجيب لده وتقوم تقولك إن ظروف الشركة لا تسمح إن إحنا نزود، فإحنا هنقلل المرتبات. فدي بتبقى صعبة جدا بصراحة، وعدم حكمة من الإدارة بشكل كبير. يعني أنا رأيي إنه تقللوا عدد ساعات العمل، ولا إنه كوش تقللوا من شخص كان بياخد مرتب كان بياخد مرتب قد كده قد 2 اكس تخليه له اكس مثلا، ده صعب جدا. ميرسي يا نانا جدا جدا. طيب تعالوا كده في الدقائق الاخيره، لو قالوا لي لا، ايه حدود الكرامه بقى في الشركه؟ يعني هقعد بقى وانا متقلي لا فهيبقى منظري مش حلو، ولا امشي، ولا اعمل ايه بقى في الليله دي؟ انا طلبت الزياده والمدير قال لي لا، فهقعد بقى عيط بقى وهبت في الأرض، ولا أتنرفز وأقدم استقالة، ولا هقول حاضر وهكمل وأنا مطاطي، ولا هعمل إيه؟ يعني زي ما قلت في الجزء الأولاني، لو تقلك لأ لأن ظروف الشركة لا تسمح، لازم تاخد وعد إمتى هتقدر تتكلم تاني وإمتى ظروف الشركة هتسمح، وإنه خلال الفترة دي لو ما حصلش بتاع هتبدأ يعني تشوف حل تاني، يعني وتسيب بقى الحل التاني مفتوح خلاص. بس انت تفهم انه لازم يبقى فيه وعد بانه فيه خطة هتحصل. ويعني فخليها دايما في معاد، يعني طالب اللي قدامك بالسؤال هتديني معاد امتى. طيب لو لا اتقالك لانه انت طالب الزيادة وانت مش محقق التارجت بتاعك، او انت مش واصل اللي احنا عايزينه، او انت مش قادر تثبت نفسك بالشكل اللي احنا عايزينه، ما تتعصبش، ما تتضايقش، اسأل كده سؤال بمنتهى الذكاء اللي في الدنيا. طيب ايه اللي انا محتاج اثبته لسيادتكم علشان خاطر يعني تزودوا مرتبي؟ اللي لسه مستنيينه منه انا ما عملتوش، وشوفوا اصلا كلامهم منطقي ولا لا، شوف عندهم اصلا رد ولا لا. انا ممكن اشتغل على اللي انتوا عايزينه ونرجع تاني نتكلم في وقت معين، تدوني مهلة كذا لو انا رجعت تمام، محتاج ان انا مرتبي يزيد. لانه لو الكلام كله لسه بدري واستنى والظروف من غير معيار ولا ميعاد، فده تسويف، ده مش حقيقة. يعني خد بالك ده علامة ان انت تسيب الشركة. يعني طيب لو لا ومش فارق معانا اصلا وعايز تمشي وانت عارف ان انت مقدم اللي عليك وعارف ان انت مسؤولياتك زادت وعارف ان انت طلبت بشكل محترم، اوعى تحاول تقنعه. لو اتقالت لك لا وانت عامل كل ده وانت عارف ان انت امين جدا عند ربنا وعامل كل اللي عليك، وتقال لك لا برضو، اوعى تدخل في مفاوضات وتحاول تقنعهم، لانه المكان ده مش مناسب ليك اصلا. انت محتاج تدور على شغل وتبدأ تتجه للشغل الجديد، لانك مهما عملت هم مش هيحسوا بيك. لما صاحب الشركه يحسسك ان انت ما بتعملش حاجه وانت عامل حاجات كتيره يبقى دي عدم امانه، ومش هينفع تشتغل مع شخص مش امين لانه هياكل حقك. لما تترفض لك طلباتك ما تخليش الموضوع يهز نفسيتك. في ناس بتخرج محبطة جدا من القعدة دي، في ناس بتخرج تعبانة قوي، في ناس بتقول انه معنى ان الشركة ما زودتنيش معنى كده ان انا لا استحق، معنى كده طب انا لو خرجت بره هيقولوا عليا ايه؟ ما انا هنا في الشركة اللي انا بقالي فيها سنين ومش مثبت جدارتي، فانا مش مستاهلش بقى، هما شايفيني ان انا مستاهلش. في فرق ضخم جدا ما بين انه ده قرار اداري وليس له أي علاقة بأنك تحكم على نفسك، وليس له أي علاقة بقيمتك على نفسك، لأنه بجد الموضوع متعب قوي لو أنت أخدت أنه قرار لأ ده يبقى أنت قليل. ما تحاولش تتخانق خالص، يعني عارفين اللي هو النهايات أخلاق، لو هم قالوا لك لأ هتقول بمنتهى البساطة أنا مقدر ظروف الشركة، لكن أنا كمان لازم أكون واقعي لإني عندي احتياجات وعندي حاجات كتيرة قوي ومسؤوليات، فأنا محتاج أكون بواكب المسؤوليات دي. ما تقعدش بقى تهدد ولو ما زودتوش أنا همشي من بكرة، الكلام ده يا جماعة كلام بيقللنا قوي قدام الناس. أو مثلا ما تقولش زي ما أنتوا شايفين وأنا ابن الشركة، ما أنتش ابن حد، أنت ابن باباك ومامتك، فما تقعدش بقى تقول الكلام ده كله. يعني خلاص بقى عارف انه خلاص هي لا ويمشي بقى.
1: الانجيل، الاخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الانجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل الثالث عشر. وشاخ يشوع وكبر في السن، فقال له الله: أنت شخت وكبرت في السن، وما زالت هناك أرض كثيرة جدا لتملكوها، وهذه هي الأرض الباقية. كل مناطق الفلسطينيين والجشوريين من نهر شيحور الذي في شرق مصر إلى أرض عقرون شمالا، وهي تعتبر للكنعانيين، وفيها حكام الفلسطينيين الخمسة في غزة وأشدود وعسقلان وجت وعقرون، وأيضا أرض العويين، ومن الجنوب كل أرض الكنعانيين من عارة التي للصيدونيين إلى أفيق على حدود الأموريين، وأرض الجبليين وكل لبنان شرقا من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماه، وكل سكان الجبل من لبنان إلى مصرفوت مايم، أي كل الصيدونيين. أنا أطرد هؤلاء من أمام بني إسرائيل، وأنت تقسم الأرض بالقرعة نصيبا لبني إسرائيل كما أمرتك، أي تقسمها نصيبا للتسع قبائل ونصف قبيلة منسى، والنصف الآخر من قبيلة منسى وبنو رؤوبين وبنو جاد أخذوا نصيبهم الذي أعطاه لهم موسى عبد الله في شرق الأردن، وهو من عروعير التي على حافة وادي أرنون إلى ديبون، بما في ذلك المدينة التي في وسط الوادي وكل سهل ميدبا، وكل مدن سيحون ملك الأموريين الذي كان يملك في حشبون إلى حدود بني عمون، وجلعاد وبلاد أهل جشور ومعكة، وكل جبل حرمون، وكل باشان إلى سلخة، أي كل مملكة عوج في باشان الذي كان يملك في عشتروت وفي إذرعي، وهو أحد الذين بقوا من الرفائيين، فهزمهم موسى واستولى على بلادهم، لكن بني إسرائيل لم يطردوا أهل جشور ومعكة، فأقاموا بين بني إسرائيل إلى هذا اليوم. أما قبيلة لاوي فلم يعطهم نصيبا في الأرض، إنما القرابين التي تحرق للمولى رب بني إسرائيل هي نصيبهم كما وعدهم. وأعطى موسى قبيلة بني رؤوبين حسب عشائرهم، فكانت أرضهم من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل السهل عند ميدبا إلى حشبون وكل مدنها التي في السهل وديبون وباموت بعل وبيت بعل معون ويهصة وقديموت وميفعه وقريات موسبمة وصارث شحر في منحدر الوادي وبيت فغور وسفوح جبل الفسجة وبيت يشيموت وكل مدن السهل وكل مملكة سيحون ملك الأموريين الذي كان يملك في حشبون. وكان موسى قد هزمه مع كل رؤساء مديان آوي وراقم وصور وحور ورابع الذين كانوا أمراء في تلك البلاد تحت سيحون، وبلعام بن بعور الذي كان يمارس العلم بالغيب قتله بنو إسرائيل بالسيف مع غيره من القتلى. وكان نهر الأردن هو الحد الغربي لأرض رؤوبين. هذا هو نصيب بني رؤوبين حسب عشائرهم من المدن وقراها. وأعطى موسى قبيلة بني جاد حسب عشائرهم، فكانت أرضهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي بالقرب من ربه ومن حشبون إلى رامة المصفات وبطونيم ومن محنايم إلى حدود دبير وفي وادي الأردن بيت هارام وبيت نمرة وسكوت وصافون مع بقية مملكة سيحون ملك حشبون. وكان نهر الأردن هو الحد الغربي
وبحر الجردن هو الحد الغربي، وبحر الجليل هو الحد الشمالي. هذا هو نصيب بني جاد حسب عشائرهم من المدن وقراها. وأعطى موسى نصف قبيلة منسى حسب عشائرهم، أي إن هذا نصيب نصف القبيلة فقط. كانت أرضهم من محنايم وتشمل كل باشان وكل مملكة عوج ملك باشان وكل قرى يائير الستين التي في باشان ونصف جلعاد وعشتروت وإذرعي المدينتين الملكيتين. هذه هي الأرض التي أعطيت لنصف بني ماكير بن منسى حسب عشائرهم. هذه هي الأرض التي قسمها موسى في سهول مؤاب شرق نهر الأردن مقابل أريحا. أما قبيلة لاوي فلم يعطهم موسى نصيبا، إنما المولى رب بني إسرائيل.

كتاب يشوع الفصل الرابع عشر. وهذه هي الأرض التي امتلكها بنو إسرائيل في كنعان، والتي قسمها لهم إليعازار الحبر ويشوع بن نون ورؤساء قبائل بني إسرائيل. أعطوهم نصيبهم بالقرعة للتسع قبائل ونصف كما أمر الله بواسطة موسى، لأن موسى أعطى نصيب القبيلتين والنصف في شرق نهر الأردن، ولم يعطي اللاويين نصيبا بينهم. وأصبح بنو يوسف قبيلتين، منسى وأفرايم، فلم يعطوا اللاويين قسما في الأرض إلا مدنا يسكنون فيها ومراعي بجوارها لمواشيهم وغنمهم. فقسم بنو إسرائيل الأرض كما أمر الله موسى. فتقدم بنو يهوذا إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب بن يفنة القنزي: أنت عارف الكلام الذي قاله المولى للنبي موسى بشأني وشأنك في قادش برنيع. كنت ابن 40 سنة لما أرسلني موسى عبد الله من قادش برنيع لأتجسس الأرض، ورجعت إليه وأخبرته بما في قلبي. وأما إخوتي الذين ذهبوا معي فجعلوا قلب الشعب يذوب، لكني تبعت المولى إلهي من القلب. فحلف لي موسى في ذلك اليوم وقال: الأرض التي داستها قدمك تكون نصيبا لك ولأولادك إلى الأبد، لأنك تبعت المولى إلهي من القلب. والآن إن الله أبقاني حيا كما وعد، فمنذ الوقت الذي فيه قال الله هذا الكلام لموسى لما كان بنو إسرائيل في الصحراء مضت 45 سنة، أنا اليوم ابن 85 سنة، وما زلت قويا اليوم كما كنت يوم أرسلني موسى، وعندي القوة لأحارب الآن كما كنت في ذلك الوقت، وعلى استعداد أن أخرج للمعركة. فالآن أعطني هذا الجبل الذي وعدني الله به في ذلك اليوم، فأنت سمعت في ذلك الوقت أن العناقيين هناك وأن مدنهم عظيمة ومحصنة، إنما يكون الله معي فأطردهم كما وعد. فباركه يشوع وأعطاه حبرون ملكا له. فأصبحت حبرون ملكا لكالب بن يفنة القنزي إلى هذا اليوم، لأنه تبع المولى رب بني إسرائيل من القلب. وكانت حبرون قبلا تدعى قرية أربع، وأربع هذا كان أعظم رجل في العناقيين، ثم استراحت البلاد من الحرب.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقده، ولا في حاجه بتحصل جوانا واحنا مش واخدين بالنا. اوقات بنقرب من ناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظه، يعني احنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، واول مثلا ما نحدد ميعاد لا مش قادر. واوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، واحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. واوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو اكتر شخص احنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتمنى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI, الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر, لان مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي, وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي على الـ AI وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع أول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن واحدة من أهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فاكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني أقول لكم إنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول إنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع أكتر، هو معجب بيه أكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول إنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك أي علاقة عادي جدا إن يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو إنه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده في حب، في أمان، في هدوء، في سلام، فتحس إن العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي إيه، انا مره اقرب قوي واهتم بيك واسال عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مره، احس ان انا مشتاق جدا وبعد كده احس ان انا لا لا لا, لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقة تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي أنا نفسي أكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني، أنا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، أنا بجد الشخص ده أكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده أنا مش عارفة أفكر صح ولا غلط، طب هل أنا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكرة في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسة ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر تلاتة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معك. شهر تلاتة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لأن أوقات إحنا بنبقى متمسكين إن إحنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا. يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ، وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد، وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده، ونرجع تاني نتكلم. فتحس انه ايه، كل وقت بساعه، انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي، يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده، وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتير قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي، وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات، وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. زي بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟

تيجي في البيت أنا تعبان أنا قرفان أنا مطالب طول الوقت برا البيت أكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعة عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني أحس شوية أن أنا مرتاح مش مضطرة أمثل زي اللي بعمله برا. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب إيه ذنبهم الناس اللي في البيت أن هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ إيه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه بس هو اولوياته حاجه تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين. اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجة كده غلط. ان انا شهر 4 يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين، لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7 اختار السلام حتى لو خسرت علاقة، اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة، اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه. فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي. ما هوش حب بس هو تعلق، وده الفخ اللي كتير

0: بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وانا مش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا، أنا عايز إيه يا جماعة، أنا متلخبط ليه، طب أنا بحب ولا مش بحب، طب أنا عايز ولا مش عايز، طب أنا مستعد ولا مش مستعد. فأوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومرة فجأة نبقى محتاجين مساحة، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومرة تانية نقرب قوي، طب فين المساحة في وقت، تحس إنه في أنا مش فاهم أنا عايز إيه أصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقة. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو إنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبي ولا قادرة تحبي. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لأ فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده، فالناس بيقولوا لها ايه، ردوا عليها يعني في القعدة وقالوا لها وايه المشكلة انه قصير، يعني ايه المشكلة، مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لا عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته، تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده، انا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفه قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، الى اي مدى مش قادرة تتقبليه، لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحه ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدوده، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافه دي، ايه اللي انت بتتكلمي، اسر ايه وطول ايه. يا جماعه دي عندها نقطه مهمه، ما كل واحد عنده نقطه مهمه، ممكن النقطه المهمه اللي عندها تبقى هايفه بالنسبه لك او بالنسبه لك، بس هي بالنسبه لها دي نقطه مهمه ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكره، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجه مضايقاه، فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفتره الخطوبه حست ان العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفه العيب ومش شايفه انها مكسوفه. في ناس بتوصل لمرحله انها مش عايزه تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حته منكده عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحته المنكده عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامه كتير جدا، تلاقي مثلا هو اقصر منها وقمه الحب والرومانسيه، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفه العيب ده، فما ينفعش اقول لها البسي نظاره واعملي غمامه وكانك مش شايفاه. فانا معاكي جدا انه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس انا مش قادره احبه، مش قادرة او بحبه بس مش قادرة ان انا ادخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش ان انا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس، فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطة دي، والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت عشرة يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمانيه أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد، آمين آمين. حلوة الصلاة قوي، وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي، يعني من المعاميق. أغسطس، يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه، وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تستناش الناس تختارك، افتكر إن ربنا اختارك الأول. قيمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول. قيمتك جايه من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايله وكويسه، بس الحقيقه ان احنا كده كده كويسين، كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني، فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم، انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي، ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي، بحسها فيها أمان رهيب، مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل، مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي، عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف، ما بنفهمهاش انها محبه، ما بنفهمهاش انها رومانسيه، ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زياده قوي، بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبه وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير، فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10، بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول: يا ناس يا عالم، برنامج مين وصل؟ يا ناس يا عرفت، تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم، برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبة ابنة في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ناس يا عسل، جمال وصل، يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول: برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح 7.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: داي تويو يا دنيا. كل سنه وانتي طيبه يا دنيا، ودايما كده في بركه ونعمه، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفه ايه علاقه شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيره جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمه قوي، مش عارفه المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام. يعني كل سنه وانتم طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمه في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهناش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي إحنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى بضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي عيد ميلادك؟ يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا مين هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم، فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبة من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياة ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحة ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقة جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة، وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعيد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما أدرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة أدي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها ان انا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص اقل اتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها ان انا اكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فاقول له بعد اذنك انا مش فاضي، مع انك انت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، انا لو فاضي عيني ليك، انا الوقت عندي متاح، فانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا. لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. إننا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي ان هو يتعب، يعني هو محدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا توماند جيري، توماند جيري هي فيها جزء توماند جيري، بس هي عايزة حكمة بقى. يعني توماند جيري لطيف، بس يعني في حتى في توماند جيري كانوا أوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وإنه الحياة مش هينفع تمشي كده، وإنه مش هينفع طول الوقت في خناق، فأحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فإحنا بقى مش توماند جيري، إحنا ألطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني إيه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلق ومتوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه, يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج. بصيت كده من جوايا, ايه اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ ايه يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه, ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده. هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه, فبترجم ده انه تحت الحب. فبقول لها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا, هو مش حب, انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني, انما انت عندك توتر ومقلق, انت قلقانه وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه, لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, توم اند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توم اند جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني بمترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقال نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته؟ ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو انا شخص واقع في الدايرة دي اعمل ايه, ولو انا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل ممكن تقبل حد وتعتبره أنت؟ تعتبره نفسك؟ هل ممكن تقول للناس أنه فلان ده موجود كأني أنا موجود؟ غالبا ممكن تكون إجابتك طبعا، بس بشرط أنه يكون الشخص ده شخص محترم جدا، شخص من نفس مستوايا، شخص من نفس فكري وعقيدتي وإيماني، شخص قريب مني في الطباع، شخص صديقي بثق فيه، ممكن يكون يعني حد كده ليه مواصفات خاصة. لكن هل ممكن تقول عن شخص حرامي إنه يا جماعة اعتبروه كأني أنا موجود؟ غالبا إجابتك هتكون لأ طبعا. أنا إيه اللي يخليني أشبه نفسي بحرامي؟ الحقيقة صعب جدا إنك تشبه نفسك بحرامي، لكن عندي النهاردة حاجة عايز أشاركك بيها. في يوم من الأيام الرسول بولس في كلمة الله بعت لابنه في المسيح فيليمون وقال له كده: يا فيليمون أنا عايزك تقبل أونسيموس. مين أونسيموس ده؟ أونسيموس ده العبد اللي كان بيمتلكه فيليمون، وبكل أسف أونسيموس ده سرق فيليمون وهرب. هرب من مدينة كولوسي اللي كان فيليمون بيعيش فيها وراح إلى مدينة روميا، وهناك اتقابل مع الرسول بولس وتغيرت حياته تماما. وبولس بعت رسالة لفيليمون بيقول له كده في عدد 17 من رسالة فيليمون: فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. بولس بيقول له: لو أنت بتحسبني شريك معاك اقبله نظيري، اقبل أونسيموس كأنك قابلني. ده عاوز يرجع أونسيموس من روميا لكولوسي، عاوز يرجعه لسيده فيليمون، عاوزه يقبله، عاوز فيليمون يقبل الحرامي اللي سرقه، وبيقول له كده: اقبله نظيري كأنك قابلني، كأنك قاعد معاك الرسول بولس. الحقيقة جملة صعبة جدا. إزاي يا بولس تشبه نفسك بواحد حرامي؟ إزاي تشبه نفسك بأنسيموس اللي سرق؟ وإزاي كمان تبعت لفيليمون وتقول له أنا عايزك تقبله؟ كلمة كبيرة قوي، تقبله كأنك بتقبلني. يعني لو الرسول بولس كده كأنه عاوز يقول لفيليمون: لو أنا هجيلك مثلا وبتذبح لي خروف، أنا عايزك تضايف أنسيموس بنفس الضياف. لو أنا هجيلك وهتقعدني في مكان جميل، عايزك تقعد أنسيموس في نفس المكان. إيه ده؟ أنت إزاي كده؟ حقيقة هو ده عمل النعمة. والصورة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي صورة رمزية لعمل النعمة من خلال موت المسيح على الصليب. فكأنه بولس بيصلي زي ما المسيح بيصلي. بولس بيطلب من فيليمون، لكن المسيح بيطلب من الآب السماوي وبيقول له: أنا عاوزك تقبل فلان الفلاني كأنك بتقبلني. يا رب يسوع المسيح، أنت بتطلب من الآب أنه يقبل الإنسان الخاطي

كأنه جلالك يا رب، كأنه يسوع المسيح. إيه ده؟ إيه المستوى ده؟ قال آه مصلو، أنا نقلتك من العبودية إلى الحرية. في ناس فينا لسه عايشة بعقلية العبد، في ناس فينا لسه عايشة بعقلية إنه إنسان بعيد عن الرب، وحتى لو رجع للرب هو مازال عبد ومازال مقيد ومش عارف يرفع راسه في وش ربنا، إنجاز التعبير. لكن نداء النعمة وعمل النعمة اللي بيصرخ بيه الرب يسوع المسيح قدام الآب السماوي، إنك من خلال قبولك للمسيح أصبحت خليقة جديدة. كتاب مقدس يقول عن الرب بكر بين إخوة كثيرين، يعني كأنه اتحد بالجنس البشري علشان ياخد الجنس البشري الساقط اللي هو عاش في الخطية الفاشل في إنه يرضي ربنا، ويقول للرب الآب السماوي أنا عايزك تقبل فلان الفلاني في المسيح. كأنه أنا، ما أجمل النعمة، ما أعظم نعمة الله اللي بتخليني مقبول قدام الآب كأني زي المسيح. إيه ده؟ ده لو ربنا قبلني كعبد أنا هكون أسعد واحد في الدنيا. لكن تخيل النعمة اللي تخليك من عبد لابن، فيقولك كده أنت ابني. قال المسيح لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. لو أنت لسه بتتعامل بعقلية العبد، بهوية العبد، اعرف أنك في المسيح صرت حبيبه، صديقه، ابنه. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك. اقبله نظيري، اقبله نظيري. بولس بيقول لفيليمون اقبل أنسيموس كأنك بتقبلني. وربنا بيقول لكل واحد فينا النهاردة إنه السماء قبلك زي ما هي قبل عمل المسيح، زي ما هي قبل شخص المسيح وانت في المسيح. عشان كده لو انت لسه بعيد عن المسيح أشجعك إنك تدي حياتك للمسيح، تسلم قلبك ليه. وإذا انت قبلت المسيح اعرف كويس خالص إنك مقبول نظير المسيح. يا رب شكرا من كل القلب لأجل المحبة الكبيرة والقبول الكبير يا رب اللي بيشملنا مهما كانت الحالة ومهما كان الوضع. شكرا لأنك بتقبلنا في كل الظروف، شكرا لأجل قبولنا من خلال عمل المسيح الكفاري. يا رب بنحبك وبنثق فيك، ساعدنا نعيش بهوية البنين وليس بهوية العبيد. شكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. في خروج بيحكي عن فرعون لما طلع ورا الشعب وحصل انزعاج وخوف شديد في وسط الشعب، وانزعج موسى جدا وصرخ للرب. فكان في خروج 15 رد الرب على موسى، قال له الكلمات دي: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون إني أنا الرب حين أتمجد بفرعون وبمركباته وفرسانه. ويمكن الله دايما بيسمع لصراخنا، الله دايما بيفرق معاه إنه نقف قدامه ونطلبه. لكن في الوقت زي اللي كان الوقت ده اللي كان فرعون ورا الشعب وكان موسى بيصرخ، ده كان وقت كان الله عايز يعلم موسى يتكل على العصا، أو بمعنى التاني يكون بيتكل على نفسه. بيطلب الرب لكن لازم يتحرك، يتكل على السلطان اللي الله أدهوله. عشان كده قال له: ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه. أصحيح اللي شق البحر هو الله، لكن اللي ابتدى يستخدم السلطان ويعلن ويصدق فيه هو موسى لما رفع العصا بتاعته. الله بيستمع لنا في كل وقت، لكن في أوقات في حياتنا الله بيبقى عايز إن احنا نستخدم السلطان اللي أدهولنا. أو بمعنى تاني، في أوقات كتير في حياتنا بنقف بس نصرخ، لكن ما عندناش استعداد نتحرك ولا خطوة واحدة عشان نساعد فيها نفسينا. لكن النهاردة في اليوم ده الرب بيعلن كده لكل حد فينا إنه أنت بتصرخ، لكن أنا مدي لك سلطان وأنا عايزك تتحرك. أخرج، خد قرارك، قول لأ، قرر إنك تمشي في المشيئة بتاعت ربنا، قرر إنك تعمل حاجة مختلفة، قرر إنك تغير طريقة تفكيرك، قرر إنك تستقبل من الرب وتغير ذهنك وتغير تصرفاتك. ما تصدقش إنك ضعيف، ما تصدقيش إنك مش هتقدري، يمكن بقالك وقت طويل في نفس المكان. الله بيقول لك اتحرك، اتشدد، قرر، اعمل الصح وأنا معاك، هشق البحر وهساعدك زي ما عملت مع موسى والشعب.

نعم يا رب، بنعلن النهاردة في هذا اليوم إنه نستطيع كل شيء فيك يا رب، لأنك أنت اللي بتأتي علينا بقوة يا رب. بنعلن إنه لينا فيك سلطان يا رب، بنعلن إنه بنقبل إنه نتحرك بتجديد وبنعمة وبقوة جديدة يا رب من عندك. يا رب احنا بنصلي النهاردة نرفض كل فشل، نرفض كل ضعف، نرفض كل استسلام، نرفض كل أمور بتخلينا واقفين في المكان الغلط. بنتشدد بيك النهاردة، بناخد منك كلمة، بناخد منك السلطان، بنرفع العصا زي ما موسى عمل كده. نشكرك لأنك بتشق البحر، نشكرك لأنه لما بنتحرك أنت تتحرك وتغير الأوقات والأزمنة. بنشكرك لأنه يا رب أنت بتغير الضعف، نشكرك أنك بتنزع الفشل يا رب، نشكرك أنك بتغير أفكارنا حتى عن نفسينا. تدينا النهاردة أفكار جديدة، أفكار مليانة بالنجاح، أفكار مليانة يا رب بالرفعة، أفكار مليانة بالنصرة. نشكرك لأنه أنت تعطينا النجاح، أنت بتصير أمامنا، أنت تفتح الأبواب المغلقة، وأنت تغير الأوقات.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي. أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. التشفع هو أمر في غاية الأهمية لكي تقف في الفجوة لأجل شخص آخر. المتشفع هو شخص يذهب في صلاته إلى أبعد من احتياجاته، إلى أبعد من مشاكله، ظروفه الخاصة، إلى احتياج شخص آخر وظروفه وأوضاعه ومشاكله. المتشفع هو شخص ينخرط في احتياجات الآخرين في أوضاعهم وظروفهم المختلفة، يبقى على اتصال يومي ومباشر. عندما يرى أو يسمع هذا المتشفع عن شيء يحدث بطريقة غير سليمة لأي شخص أو حتى لأي مؤمن، يبدأ يصلي بقوة الروح القدس. المتشفعون دائما يحيون ويعملون في أعلى مستويات الإيمان، لأنهم أشخاص قد استطاعوا فعلا أن يخرجوا من حدودهم الشخصية ويصلوا إلى حدود الآخرين، ليصلوا أيضا لأجلهم ويكرسوا كامل حياتهم ووقتهم الخاص على أي حساب أوقاتهم الشخصية. صلي معي في هذا اليوم كي يتعامل روح السيد الرب معك عز المستمع في هذا اليوم الخاص لأجل التشفع وقوة تأثيره في الأجواء الروحية. اجعل قلبك في استقامة روحية مع الخالق، اعترف واطلب من الرب أن ينقي ضميرك وذهنك وتوجه صلاتك، وأن ينقي دوافعك من أجل صلاة التشفع. من اليوم لا تسمح بأي شيء يعيق تقدمك، لأنه عندما يأتي إليك شخص ليطلب منك أن تصلي لأجل شفائه أو أي أمر ما، ستجد نفسك مستعد بالروح القدس لتتكلم مع إلهك بكل حكمة وسلطان، وعندها ستقف مكان هذا الشخص والرب حتما سيسمع لك. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين في بداية سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين من خلال حياة إبراهيم ضمن برنامج صباحكم خير. أهلا وسهلا بكم، ونبدأ معكم مع المرنم زياد شحادي، هل تسلبوا من الجبار غنيمة؟ قد جاء الأقوى، لنتمتع معا بهذه الكلمات ونبدأ معكم بهذه الترنيمة ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى ليخرج من السجن، ينير الظلام بيسوع المسيح يحيي العظام. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن ابتدأنا وإياكم مع المرنم زياد شحادي مع هذه الترنيمة الرائعة والجديدة، هل تسلب من الجبار غنيمة قد جاء الأقوى. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من سفر التكوين والخروج، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان قوة تأثير صلاة المتشفعين. وبها نتأمل حول أهمية وقوة وتأثير صلاة المؤمنين المتشفعين في اسم الرب يسوع المسيح، والذين فعلا يقفون في الثغر ضد أي مخطط شيطاني من عدو الخير إبليس، وضد أي حرب تحاك ضد المؤمن والكنيسة. نصلي معا أيضا في هذه الأيام أن يقيم السيد الرب يسوع المسيح رجالا ونساء حارين في الروح وفي الصلاة في التشفع لأجل العالم، لإعلان رسالة الخلاص بكل قوة وإيمان بيسوع المسيح. سنبدأ معكم اليوم في الجزء الأول من هذه السلسلة بقوة تأثير صلاة المتشفعين، ولكن سنتطرق إلى هذا الموضوع من خلال حياة إبراهيم في هذا الجزء الأول، ونتطرق أكثر حول كيف يمكن للمؤمن المتشفع أن يكون محاربا منتصرا في الصلاة وفي التشفع لأجل تبرير مدينته. لذلك سنبحر معا في أعماق الكتاب المقدس برحلة شيقة من خلال حياة الأنبياء مثل إبراهيم وموسى، دانيال وأستير، لاستكشاف الطرق المتنوعة التي يمنحنا إياها الرب يسوع المسيح كي نفعل سلطان التشفع بروح واحدة ضد مكايد إبليس، ونعلن أجواء روحية نقية، أجواء روحية مقدسة على بلادنا، على كنائسنا، حياتنا بالكامل. لذلك في هذا الجزء الأول سنبدأ مع إبراهيم، وهو كمثال حي أيضا لنا في حياة الصلاة والتشفع من خلال هذه السلسلة. نعم أحبائي المستمعين، ما أجمل أن نتحد جميعا بروح واحدة بقوة الروح القدس من أجل الصلاة والتشفع لأجل بلداننا، كنائسنا، ولأجل أيضا حياة كل مؤمن. إن الدعوة إلى التشفع هي واحدة من أسمى وأقوى الخدمات المتاحة لأي مؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح، كما أن المتشفع هو من يأتي بين الله وموضوع قضاءه العادل لكي يتضرع للسيد الرب لأجل نعمته ولأجل رحمته عوضا عن الغضب الآتي. هل ستكون فعلا عز المستمع أنت هو الشخص الذي سيتجاوب مع هذه الدعوة المقدسة؟ غالبا ما يكون كل ما يطلبه الرب هو قلب نقي واحد راغب للوقوف في الثغر لأجل الآخرين. لذلك أحباء المستمعين، سنتحدث معكم في هذه السلسلة الجديدة، وأريد أن أركز على واحدة من أسمى وأقوى الخدمات المتاحة لأي مؤمن متشفع يقوده فعلا الروح القدس، وهي هذه الخدمة العظيمة جدا، والتي هي ليست بأقل أهمية من أي خدمة أخرى، وهي خدمة التشفع لأجل الآخرين. وأعتقد أحباء المستمعين أن هذه الخدمة هي حل الله للمشاكل التي لا يمكن حلها بأي طريقة أخرى، أو المشاكل إن كان في حياة الأفراد، العائلات، أو حتى مشاكل الأمم والبلدان بأكملها. أولا وقبل كل شيء، دعونا نحدد ما هو المقصود بالتشفع. تأتي كلمة التشفع في اللغة الإنجليزية في الواقع من جذر لاتيني يعني أن نأتي بين، وفي اللغات الأخرى تحمل ذات الصلة بالكتاب المقدس إن كان في العبرية أو اليونانية. تحمل الكلمة نفس المعنى في الأساس، أن يأتي بين. فالمتشفع هو الذي يأتي ما بين شخص وشخص، أن يكون هو في الوسط، وهو فعلا يأتي بين. لذلك عندما نقول بين من أو ماذا؟ الجواب هو أن المتشفع يأتي بين السيد الرب ومواضيع غضب الله العادلة ودينونته. لذلك هنا يقف المتشفع الأمين أمام السيد الرب يسوع المسيح، ويقف بين الخالق وأيضا بين الشخص الآخر أو الذين يستحقون هذا الغضب ودينونته، لأنهم كانوا بعيدين كل البعد عن الرب يسوع المسيح. من خلال قيام هذا الشخص بذلك يقول المتشفع: يا إلهي، أعترف بعدلك الإلهي الكامل، لديك كل الحق في أن يكون هنالك فعلا دينونة على هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة بعيدين كل البعد عنك، لكن إذا قمت بضربهم فسوف أن أيضا تضطر إلى ضربي أيضا، لأنني أقف بينك وبينهم. لذلك لنستمع أحبائي إلى هذه الكلمات. هذا هو دور المتشفع، أن يكون بين الإنسان الخاطئ الذي فعلا يكون بعيد كل البعد عن الرب يسوع المسيح وبين الخالق، كما كان فعلا المتشفع إبراهيم. هذا هو دور المتشفع، وهذا سيكون أيضا محور هذه السلسلة. لذلك هنالك أيضا قوة عظيمة وتأثير عظيم في صلاتك لأجل الآخرين، لأجل التشفع، من أجل الكنيسة، من أجل المؤمنين، من أجل أيضا استرداد كل ما سلب من حياة أي شخص عزيز على قلبك تريد فعلا أن يعرف عن الرب يسوع المسيح، عن محبته، عن رحمته، عن خلاصه له. لذلك تكون أنت فعلا القناة أيضا أنك تصلي لأجل هذا الشخص أن يعود وأن يرحمه السيد الرب يسوع المسيح، إن كان أيضا لبلداننا، لكنائسنا، ولأي أمر كان. هذا هو الإله الحي الذي يسمع ويستجيب من أعلى سماء. وبداية أحبائي، وكي فعلا نبدأ بدخولنا لهذا الموضوع الشيق جدا حول موضوع التشفع، سوف ننظر إلى عدد من خدام الرب الذين لعبوا دور المتشفعين المباركين. ستجد أن جميعهم كانوا أناسا قريبين من قلب الرب يسوع المسيح، وهنا فعلا مركز هذه الخدمة في التشفع هو قلب الرب، القلب المتواضع، القلب المحب إلى الأبد. في الواقع أعتقد أحباء المستمعين أن هذا هو الموضوع الخاص فعلا في خدمة التشفع. هذه هو أيضا شيء قريب جدا أن نكون من قلب الرب. عندما لا تكون قريبا جدا من قلب الرب يسوع المسيح، أو حتى من هذه الشركة التي تربط قلبك وقلب الخالق معه، لا يكون هنالك أي استجابة أو أي تأثير في قوة تشفعك أو صلاتك. لذلك أن يكون هنالك تكون علاقة متينة، علاقة قوية جدا ما بينك وما بين الرب يسوع المسيح، لأجل أيضا أن تصل صلاتك بقوة وتأثير من أجل الآخرين. وهنا علينا أن نتجنب ذلك، أنه لا يكون صلاة من ذواتنا، ولكن هنا كامل التشفع يكون لأجل بلداننا، لأجل كنائسنا، لأجل الآخرين. هذا بداية علينا أن نعرفه لكي ننجح في موضوع التشفع، ويكون هنالك تأثيرا كبيرا عظيما أيضا في قلب الله، أن نصلي أولا لأجل الآخرين، أن نصلي بعضنا لبعض. المثال الأول هنا الذي سنتطرق إليه هو مثال إبراهيم الذي كان يتشفع من أجل مدينة سدوم. كانت سدوم مدينة شريرة جدا وجاهزة لدينونة الله، ونقرأ في الإصحاح 18 من سفر التكوين كيف جاء الرب لزيارة إبراهيم. جاء الرب ومعه ملاكان، هنا يقول لنا، وقد رحب بهم إبراهيم وأكرمهم، وفي الوقت المناسب أعطوا إبراهيم الوعد بولادة الوريث وهو إسحاق. وبينما كانوا يستعدون للمغادرة قال الرب لإبراهيم: سأقوم بإلقاء نظرة على مدينة سدوم بنفسي، ولمعرفة ذلك ما إذا كانت فعلا هذه المدينة سيئة حقا. عند هذه الآيات وهذه النقطة سوف ننظر إلى سفر التكوين الإصحاح 18 بدءا من الآية 17، إذ يقول: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ يقول هنا أيضا مقطع في الكتاب المقدس في عاموس الإصحاح 3:7 أن الرب لن يفعل شيئا إلا ويعلن سره لعبيده الأنبياء. كان إبراهيم هنا فعلا نبيا حقيقيا، لذلك أراد الرب أن يشاركه مشورته وأهدافه وأيضا أفكاره. قال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثرا وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلموا. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. وهنا يقول لنا عز المستمع، علينا أن نلاحظ هذه الكلمات، أن إبراهيم كان لم يزل قائما أمام الرب، أي كان واقفا بين الله ومدينة سدوم التي كان يصلي لأجلها إبراهيم، التي فعلا كانت موضوع دينونة الله المعلقة. فتقدم هنا ويكمل بالآيات قائلا: فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ هنا إبراهيم يقول لله: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك يا رب أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. وهذه فعلا كانت هذه الأسئلة من إبراهيم موجهة بحكمة إلى الله: أفتهلك المكان ولا تصفى عنه؟ هنا يقول عن سدوم وعمورة، وهنا قائلا فعلا إبراهيم لله، قائلا له: فيكون فعلا البار كالأثيم، أو هل تميت البار مع الأثيم؟ وهذه أيضا أسئلتنا المتوجهة في هذا الوقت للرب يسوع المسيح. لذلك هنالك نقاط بارزة وهامة على كل متشفع أن يعرفها. بعد هذه القراءة أريد فعلا أن أشير إلى الملامح الرئيسية لهذا الموقف وتداعياتها من أجل التشفع. لقد اقترحنا هنا بالفعل أننا بحاجة لرؤية موقف إبراهيم. لقد كان قائما أمام الرب، أي واقفا بين الرب وبين سدوم في حالتها المزرية. كان في الواقع يرفع يده ويقول: يا رب لا تذهب أبعد من ذلك. بعد ذلك نريد أن نلاحظ علاقة إبراهيم الوثيقة والحميمية مع الرب. ففي مواضيع أخرى أيضا من الكتاب المقدس يدعى هنا إبراهيم خليل الله، وهنا أيضا يقول لنا في سفر التكوين أن إبراهيم كان يتحدث إلى الله القدير كصديق حميم وشخصي له. نحتاج أيضا أن نلاحظ جرأة إبراهيم وتكلمه بهذا الشكل مع الله الخالق، فلقد كان في الواقع يتحدى هنا أيضا هذه الأمور لكي يريد أن ينجي مدينة سدوم. ولذلك هذا هو قلب الله، كانت صلاة إبراهيم متجهة نحو قلب الله العطوف والحنون. لم يكن خائفا إبراهيم من التحدث علانية وقول ما يعتقده في قلبه وأيضا بفكره، ولكن في نفس الوقت كان يتكلم بوقار مقدس لأنه واقف أمام هيبة الإله الحي. ثم يجب عزيزي المستمع هنا أن نلاحظ أيضا أن إبراهيم كان لديه اقتناع مطلق بعدالة الله في وجهيها الإيجابي والسلبي. ماذا يعني؟ أن الرب سيعاقب فعلا الأشرار، والإيجابي أن الله لا يتعامل مع الصالحين كما يتعامل مع الأشرار. هذا العنصر هو أيضا جزء أساسي من خدمة المتشفع، الاقتناع بعدالة الله المطلقة، أن نقتنع بعدالة الله المطلقة. عندما نأتي أيضا ونتحدث إلى الرب يسوع المسيح تربطنا هذه العلاقة المتينة القوية مع الإله الحي يسوع المسيح، تربطنا هذه العلاقة الحميمة التي فعلا نرتكز عليها من خلال قوة الروح القدس الذي يرشدنا ويعلن لنا عن أسرار الملكوت، وأيضا الذي يعطينا هذه الحكمة والقوة أيضا في التأثير بصلواتنا وتشفعنا لأجل الآخرين، وذلك لكي يستمع السيد الرب يسوع المسيح من أعلى سماء ويبرئ أراضينا ويبرئ ويرحم شعبنا ويبرئ أيضا ويحمي المؤمنين من أي خطر قائم في هذا العالم. هذا هو دور المتشفع، أن يكون ما بين الله وما بين الناس. عندما نصلي لأجل الآخرين هنالك قوة في التأثير، كما كان أيضا يسوع هو الوسيط الوحيد ما بين الله وما بين الإنسان، الذي رفع خطية العالم والذي أيضا أعطانا حياة، أعطانا رحمة وخلاص، أعطانا بركة ورفعة من خلال الإبن يسوع المسيح. فالإبن كان يسوع المسيح هو تجسيدا لما نتحدث عنه في هذا اليوم. ولأيضا أحباء المستمعين كي نستمر في هذا الموضوع الرائع جدا، دعونا نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم صموئيل فاروق، ربي اجعل في حياتي صلاة وكل حياتي صلاة، لنرنم ونعلن هذه الكلمات على حياتنا، على بلداننا، في قوة وتأثير صلواتنا من أجل الآخرين في اسم يسوع المسيح. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا إلى هذه الكلمات الرائعة جدا مع هذه الترنيمة مع المرنم صموئيل فاروق، رب اجعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة. أحبائي المستمعين، علما أننا نتحدث في هذا الجزء الأول ضمن سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، وفي هذا الجزء تحديدا من خلال حياة إبراهيم حول كيف يمكن للمؤمن أن يكون محاربا منتصرا في الصلاة والتشفع لأجل تبرير مدينته. وقبل أحبائي هذه الترنيمة تطرقنا إلى أن إبراهيم كان شخصا متشفعا أمام الإله الحي، واحد من أعظم المتشفعين الذين ذكروا هنا في كلمة الله، وأنه فعلا كان لوقف الثغرة بين الله وبين ابن أخيه لوط. عندما صلى جادل مع الله وأنقذ ابن أخيه لوط من الهلاك، وهنا فعلا أعتقد أن لوط كان سيهلك في سدوم دون تشفع إبراهيم. لذلك هنا أمر مهم للغاية، أن نتشفع لأجل الآخرين، أن نتشفع لأجل بلداننا، لأجل أيضا المؤمنين، لأجل كل شخص يتألم، أن نتشفع له أن يعرف يسوع المسيح كالمخلص قبل أن يعرفه كالديان. والآن نكمل أحباء المستمعين ونقرأ هنا كيف صارت هنا المحادثة في سفر التكوين الإصحاح 18 ومن الآية 26 حتى الآية 33. نكمل معا لكي أيضا نتعمق في موضوع التشفع. فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، وربما نقص 50 بارا 5،

أي لا أفعل، أي لا أحرق هذه المدينة أو لا يكون غضبي على هذه المدينة، إذ كان هنالك بالبداية 50 ومن ثم 40 ومن ثم 30. وقال هنا إبراهيم: إن قد شرعت أكلم المولى عسى أن يوجد هناك 20، أي 20 بارا. فقال الرب: لا أهلك من أجل 20، أي لا يهلك هذه المدينة من أجل أن يكون هنالك 20 بارا. فقال إبراهيم: ألا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط عسى أن يوجد هنالك 10؟ فقال الرب: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. ومن هنا أحبائي، من خلال هذه الآيات أود أن أبرز نقطتين هامتين إضافيتين. الأولى هي أن الرب يستجيب لصلاة المؤمن المتشفع لأجل الآخرين، فالله لم يدفع إبراهيم جانبا، لكنه أصغى إلى النهاية إليه، بمعنى لقد سمح بأن يتأثر مسار عمله بما قاله إبراهيم له. فكر عز المستمع في كل من امتياز ومن مسؤولية أن نكون قادرين على التحدث والتكلم مباشرة مع الخالق الإله الحي عن طريق الإبن يسوع المسيح الآن، بطريقة تجعلنا فعلا أن نؤثر في مسار عمله لأجل أن ينقذ البشرية. لذلك هو الذي دعانا أن نكون فعلا مباركين، أن نعلن اسم يسوع المسيح، أن نتشفع لأجل الآخرين، لذلك أن نكون قادرين على التحدث إلى الرب يسوع المسيح بهذه الطريقة المباركة، ويجعل من صلواتنا صلاة مباركة متشفعة لأجل الآخرين. هذه الطريقة الأولى. والثانية هي أننا نلاحظ أن الرب يسعد بإظهار الرحمة للآخرين، فهو كلي المحبة، كلي الرأفة والرحمة. هو إله أمس واليوم وإلى الأبد، هو لا يتغير، هو ليس بإنسان يكذب، هو إله كلي الحكمة والمعرفة والسلطان، هو إله المحبة والرأفة على كل بني البشر. لقد نزل يسوع المسيح من أعلى سماء كي يفدي البشرية، كي يحررهم من خطاياهم ويعطيهم حياة أبدية. وفعلا هذا الوعد بإظهار الرحمة، إن كان هنالك 50 بارا إلى الوعد الأخير الذي قطعه. قال الرب أنه سيظهر رحمته إذا كان هناك فقط 10 أشخاص أبرار في تلك المدينة الشريرة بأكملها. وفي نهاية الحديث وعد الرب أنه سوف يصفح عن مدينة سدوم بأكملها إذا وجد فيها 10 أشخاص أبرار. فعلا نرى هنا مدى دقة حنية وقلب الرب يسوع المسيح، الذي هو فعلا إله الذي يعطي سلام، يعطي حياة، يعطي محبة فياضة دون حدود. هنا بهذه الكلمات أثارت أيضا هذه القصة سؤالا في ذهني، وذلك عندما نتساءل حول هنا عدد السكان المحتمل لمدينة سدوم في أيام إبراهيم آنذاك. بعض الأبحاث المكثفة توصلت هنا إلى استنتاج مفاده أنه على الأقل يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 10,000 شخص في سدوم في ذلك الوقت. لذلك كان يمكن لعشرة أشخاص أن يجعلوا الله يصفح عن مدينة لا يقل عدد سكانها عن 10,000، أي هنا كل شخص متشفع مصلي مقابله 1,000، وهنا لذلك 10 مصلين متشفعين ينقذون 10,000، أي كل شخص متشفع يتشفع لأجل 1,000 نفس. ما أجمل هذا الإله، هو الذي يتأنى ويصبر للمنتهى. هذا أيضا يعطينا نسبة مثيرة للاهتمام بصلاة التشفع، 1 إلى 1,000، وعشرة أيضا يكون هنالك أضعاف. لذلك يمكن لشخص واحد بار أن يصد دينونة الله عن 1,000 شخص من الأشرار عندما يؤمن بكلمة الله الحية، ويؤمن بسلطانها، وأيضا بفاعلية قوة الرب يسوع المسيح. لذلك أن نعلن وأن نصلي لأجل الآخرين في كل يوم، ونعلن حماية يسوع المسيح على أراضينا، وأن يعلن أيضا ويستعلن مجد الرب

0: الله في أراضينا وأيضا في الكنائس وفي كل مكان لكي لا تهلك الأرض ولكي لا يأتي عليها بدينونة جدا عظيمة. لذلك علينا أن نصلي، وهذا دورنا نحن كمؤمنين أن نتشفع بقوة الروح القدس من خلال الابن الحي يسوع المسيح إلى الله الآب، لذلك أن نكون أيضا نحن ملح الأرض. هذه النسبة التي نناقشها أيضا تعيدني إلى هذه الصورة الرائعة، وهي للملح التي أبرزتها أيضا هنا في عدة رسائل من خلال برنامج صباحكم خير. عندما قال يسوع المسيح أننا نحن ملح الأرض، نحن المؤمنين في هذه الأرض عبارة عن ملح الأرض وأيضا ملح ونور. هناك وظيفتان على الأقل للملح، أولا وقبل كل شيء لإضفاء نكهة إلى ما قد يفتقر إلى النكهة، والثانية للحفاظ من عملية الفساد. فكما نعلم أحباء المستمعين، لا يتم وضع الملح ككتلة واحدة على مكان واحد ولا يوضع بكمية كبيرة في مكان واحد، بل يتم نثر حبيبات صغيرة من الملح عبر كل ما يجب أن يملح. هكذا أحبائي نحن المؤمنين، قد يكون كل واحد منا مجرد حبة ملح صغيرة ولكن بمفعول كبير جدا، ويجب أن نوقف عملية الفساد في هذه الأرض وأن نتشفع عن المنطقة المعينة من الأرض التي نعيش فيها لأجل رحمة الرب ورضاه على هذه الأرض. ما أعظم هذا الإله أن يستخدمنا هنا كملح وفعلا كنور وسط هذا العالم، أن نكون نحن أيضا ملح الأرض من خلال كلام يسوع المسيح. هنا التأثير الذي نحن نصنعه في حياة الآخرين من خلال الكلمة الحية وفاعليتها وسلطانها المنطوقة على حياة الشعوب وأيضا على بلداننا كنائسنا وعلى حياتنا وعلى حياة الآخرين، لكي لا يهلكوا بل أن الجميع يقبلوا يسوع المسيح، يقبلوا إلى التوبة وإلى معرفة البر، أن يعلنوا إيمانهم بالسيد الرب يسوع المسيح، هو إله أمس واليوم وإلى الأبد. لذلك بهذا التأثير الذي نصنعه نحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار التأثير الهائل والكبير الذي يمكن أن يكون للأشخاص الأبرار في هذا العالم وخاصة في هذه الفترة. والشعور فعلا بتأثيرنا نحن كمؤمنين يتم بطريقتين، الصلاة وأيضا الحضور. ماذا يعني؟ فنحن من خلال صلواتنا المكثفة واليومية يمكننا، أي مثل إبراهيم، الوقوف بين الله وبين غضبه العادل، وأيضا فعلا أن نعطي هؤلاء الأشخاص جرعة من البركة والرحمة من الإله الحي، وأن هنالك ما زال الباب مفتوحا لأن يقبلوا إلى الخلاص وأن يعرفوا الرب يسوع المسيح كالمخلص وأن لا يعرفوه كالديان. هنالك حتما سيكون دينونا فعلا على هذه الأرض. لذلك نحن هدفنا كمؤمنين متشفعين أن نصلي أن يرحم الرب أرضنا، أن يرحم الرب هؤلاء الشعوب الذين ما زالوا بعيدين كل البعد عن اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك وجودنا نحن هنا ليس بالصدفة، ولكن هنالك ترتيب إلهي، هنالك رحمة إلهية تتدفق من الأعالي إلى الأرض لكي يرحم الأرض، هو لأنه يحب الإنسان ويحب أيضا علاقته وشركته مع الإنسان، هو الذي أحبنا للمنتهى. هذا هو الإله الحي الذي يحب الجميع دون استثناء، هو إله كلي الرحمة والرأفة، هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هو يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لذلك يمكن أن يتسبب أيضا حضورنا في هذا العالم في إيقاف الرب عن دينونته البارة عن مجتمع أو حتى عن مدينة بأكملها أو حتى عن أمة بأكملها. لماذا؟ لأنه يسمع لصلوات المتشفعين المؤمنين في اسمه، وعندها فعلا يأتون هؤلاء من حياة عدم القداسة ومن حياة الشر إلى حياة البر والقداسة والنقاوة ويعلن اسم يسوع المسيح. أن نأخذ هؤلاء الأشخاص من حياة الظلمة إلى حياة النور، من حياة الدينونة إلى حياة البر والخلاص في المسيح يسوع. لذلك هنالك فعلا تأثير كبير في صلواتنا، في صلاة كل شخص متشفع لأجل مدينته، لأجل حياة أيضا الآخرين، لأجل أقاربه، لأجل كنيسته، لأجل الرعاة الخدام، لأجل أي مدينة في هذا العالم يضع الرب يسوع المسيح أمامنا، فعلا لكي نصلي في اسم يسوع المسيح ونطلقهم أحرار بقوة الروح القدس. يقول هنا أيضا أنه فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. يواجهنا أيضا في الآية حقا مع اختيار واضح، هل سنلزم أنفسنا بأن نكون فعلا أبرارا ومحاربي صلاة ومتشفعين لكي فعلا نوقف في الثغرة ونكون واقفين كوقفة واحدة رجالا ونساء متشفعين من أجل المدينة ومن أجل هذه الأرض ومن أجل جميع المؤمنين لكي يكون هنالك خلاص تام وأكيد لكل من اختبر فعلا حياة البركة والرفعة والمجد في المسيح يسوع. أن نصلي وأن نسهر يوميا ليلا ونهارا، أن نتشفع كلنا لأجل الآخر، أن نصلي جميعنا لكل واحد، لأقاربنا، لكنائسنا، ولأي شخص فعلا نريد أن نصلي له، أن نتشفع لأجله لكي يستعيده الرب من يد إبليس ومن مكايد إبليس ليعلن الخلاص وأيضا يعلن حياته أن تكون فعلا كاملة للمسيح ولأجل المسيح. لذلك أحبائي الصلاة الشفاعية هي الصلاة نيابة عن الغير، وكان فعلا دور الوسيط في الصلاة شائعا في العهد القديم كما كان في حالة هنا إبراهيم ومن ثم موسى وداود وصموئيل وحزقية وإيليا وإرميا ودانيال. نجد أن فعلا العهد الجديد يصور المسيح لنا كالشفيع الأعظم، ولهذا فإن كل صلوات المؤمنين تعتبر صلاة شفاعية لأنها تتقدم لله من خلال الابن يسوع المسيح. ولذلك أن نفعل هذا السلطان أننا نحن أبناء الملكوت، نحن أبناء السيد الرب يسوع المسيح، ولنا هنا علاقة قوية ومتينة بالابن يسوع المسيح، لذلك هو الذي يسمع ويستجيب لصلاة المؤمن المتشفع الذي يعلن خلاص لكل المسكونة، الذي يعلن خلاص وحياة وانتصار في اسم يسوع المسيح له كل المجد. أحبائي المستمعين، إلى هنا نختتم وإياكم هذا الجزء الأول من هذه السلسلة، وبه فعلا تحدثنا وإياكم حول كيف يمكن للمؤمن أن يكون محاربا منتصرا في الصلاة والتشفع لأجل تبرير مدينته. وأنت عزيزي المستمع عليك أن تصلي وتتشفع لأجل الآخرين ولأجل تحرير وتبرير مدينتك من أي دينونة تأتي عليها، أن يعرف الجميع المسيح كالمخلص قبل أن يعرفه كالديان. وهذه فعلا تكون قوة تأثير صلاة المتشفعين في الأجواء الروحية لنعلن حياة وبركة ورفعة على الجميع. والآن أحبائي المستمعين، وقبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا نعلن بالإيمان تفعيل سلطان قوة التشفع في الصلاة وفي تأثيرها على الأجواء الروحية في كل مكان، نعلن اسم يسوع المسيح. وذلك نكون الآن مع فقرة تأمل وصلاة حول قوة الصلاة الشفاعية. هنا نستمع إلى القس ديرك برينس، نستمع إليه ومن ثم نختتم بترنيمة لنتعرف أكثر حول قوة التشفع في صلواتنا لكي نكون فعلا متشفعين مؤمنين حقيقيين. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
1: الشفاعة معناها الحرفي الكلمة، معناها أن تقف بين، فالشفاعة هي تقف بين الرب وأي شخص يحتاج الرب، وهي مش أنانية خالص، هي المكان اللي بنتحرر فيه من أنانيتنا. يمكن سمعت حد بيوصف صلاة عضو عادي في الكنيسة: يا رب باركني أنا ومراتي وابني جون ومراته، إحنا الأربعة وبس، آمين. دي مش شفاعة. دلوقتي يسوع هو الشفيع المثالي، لكن زي كل حاجة عايزنا نشترك معاه. إذن الشفاعة مش إنك تفكر هتصلي إيه، الشفاعة إنك تفتح نفسك للرب بالروح القدس وإنك تخليه يعرف يشارك حمله معاك. في الشفاعة الحقيقية الحمل هو وصف صحيح، الرب بيحط حمل على الناس. الشفاعة هي تكون مرتبط جدا بيسوع فيشارك أحماله معاك، ودي السيادة. هيحط عليك حمل شخص أو أمة أو كنيسة أو قائد مسيحي، لازم تكون حساس جدا. المسألة مش لما يناسبني يا رب هصلي. يمكن سمعت الترنيمة الزنجية القديمة: كل ما أحس بالروح يتحرك هصلي. هي دي الشفاعة. يمكن وانت بتحضر العشاء لازم تقف وتبدأ تصلي وتركع على وشك، وما حدش يعرف لغاية امتى.

0: شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب القدس ديريك برينس. الشفاعة هي أن تفتح روحك ونفسك للرب بالروح القدس.
1: عيوننا بالرب.
0: ونختتم أحباء المستمعين والمتابعين بهذه الترنيمة الرائعة أرى كروبيم أمامك مع المرنم أشرف إسحاق. نلتقي بنعمة الرب يسوع المسيح يوم الغد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين ضمن برنامج صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح. إلى اللقاء.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرا في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة واللي بيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ذيل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا منال.
6: أهلا يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
6: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كثير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كثير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
6: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
6: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز به يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي أعمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
0: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضرة واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي احنا بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني احنا كمان الإشارة بقت خضرة لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقل الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ودعابهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا، بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس، أصحابنا، أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع، ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا، ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
4: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمس قلب إيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم

0: ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي، يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولا، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

انت دلوقتي بتتابع عايدة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكه. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم في حلقه جديده على راديو سما. مبسوط قوي ومتحمس جدا ان احنا نبدا النهارده حلقتنا. وطبعا انا دايما في البدايه بحب ادي بريف، احب اراجع واحب اقول واشوف احنا اتكلمنا في ايه قبل كده، لانه ده كمان بيساعد جدا اي شخص لسه داخل جديد بيسمعنا لاول مره يبقى معانا على نفس الخط وكلنا فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط. وايه هو البرنامج؟ البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، هو برنامج مخصوص للشباب، مخصوص للتحديات اللي احنا بنتحط فيها في وقت يمكن ما عندناش الخبرة الكافية، ما عندناش انه ازاي او نعمل ايه لما نتحط في موقف الفلاني، في وقت بنتعرض فيه لكم كبير جدا من الاحباطات، لكم كبير جدا من الفشل، او لكم كبير بانه انا مش عارف انا عايز ايه، انا مش عارف انا مين. طب هل انا الناس بتحبني، الناس مش بتحبني، في وقت مليان فعلا ضغوطات وتحديات فعلا كبيرة جدا جدا جدا. فحقيقي بيبقى وقت صعب ومش سهل خالص. فده وقت بيبقى مخصص انه احنا نتكلم عن التحديات دي، المواقف دي. اعتقد ممكن في عادتنا مع صحابنا اكيد بيجي في وقت وبنتكلم فيها عن ايه المشاكل اللي احنا واقعين فيها، احنا حاسين بايه كتير قوي. افتكر لما بنقعد مع اصحابي بتفتح مواضيع واحنا قاعدين مع بعض، في حاجات بنتكلم فيها وبياخد الموضوع وقت ولسه عندنا تساؤلات فيها، يمكن في حاجات تانية ما تكلمناش فيها اصلا او ما جاتش الفرصة ان احنا نتكلم فيها. فاعتقد انه البرنامج ده معمول مخصوص للمواضيع دي، ان احنا نفهم التحديات بتاعتنا. فتكلمنا في الموسم الاول عن تحديات كتيرة جدا جدا، يمكن تكون برانة اكتر وهتفهموا قصدي ايه. يعني اتكلمنا كمثال في علاقتي مع الاهل، قد ايه علاقتي مع الاهل بيبقى فيها كم من الشد، كم من الصراعات، كم من الخناقات، لانه احنا لسه انا نفسي اكون بعمل الحاجة بطريقتي وهم نفسهم يعملوا الحاجة بطريقتهم، وشايفين ان طريقتنا ممكن تبقى ناقص حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بحكم طبعا انه او بحكم ان احنا لسه بنتعلم نفهم ايه في الحياة. وانا مش جاي هنا اكون بتمرد او بقول ان هم غلط، بالعكس الناس دي عدت او اهلنا عدوا بخبرات في حياتهم كبيرة جدا جدا جدا، ولكن يمكن الخبرات بتختلف شوية من جيل لجيل، ويمكن دي الشعرة اللي دايما بيحصل فيها صدام. انا بشوف انه اللي انا عايز اعمله دلوقتي ده نافع جدا وهو المستقبل، لكن على ايامهم الحاجة اللي انا نفسي اكون بعملها ما كانش ليها وجود، فشايفين انه حتى دلوقتي هي ملهاش وجود، وبيلعبوا في السكة اللي دايما متعودين عليها. زي مثلا اهلنا في الاغلب في ثانوية عامة، لو انت شخص ثانوية عامة او اي نوع، دايما عندهم طموح ان ابنهم يكون مهندس، ابنهم يكون دكتور او دكتورة او مهندسة. في بعض الكليات كده الاهل مقدسينها جدا جدا، لان دي الكليات اللي تربوا، انه الكليات دي زي الكلمة اللي بيقولوها كليات قمة. ولكن دلوقتي في عصر التفتح والتك او التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه، والذكاء الاصطناعي طبعا اللي هو دلوقتي خلاص بقى في كل حتة، المواضيع اختلفت تماما. ما بقاش في حاجة اسمها كليات قمة. في كليات يعني بنطمح ان احنا ندخلها، ولكن مش شرط خالص ان دي تبقى الكلية القمة، الكلية اللي ممكن تكون يعني بمناسبة احنا بنقول عليها قمة، فمثلا دي اللي بتدخلي دخل كويس. لا، يعني الموازين اختلفت تماما. في دلوقتي فرص شغل او في اشغال ما كناش نتوقع انه بتدخل هذا الدخل، مختلفة تماما عن كونك تكون مهندس او دكتور او ايا كان. اللي أقصد أقوله إنه علشان ما كتطولش في الحتة دي، إنه الدنيا اختلفت تماما. بقى في حاجة اسمها سوشيال ميديا، حاجة اسمها ماركتينج، حاجة اسمها تطور على النت، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. كل دي مجالات جديدة لسه إحنا داخلين فيها، أهلنا ما يعرفوش عنها حاجة قوي، وحقهم طبعا.
فالدنيا اختلفت. فدايما بيحصل فيه صراع بيني وبين اهلي، انا نفسي في حاجه وهم نفسهم في حاجه. فده واحده من المواضيع اتكلمنا في انه كتير قوي بنتحط في موضوع انه احنا مش معانا الفلوس الكافيه اللي بيها نعرف نستمتع، اللي بيها نعرف ننبسط، وانه ليه يا رب انت خلقني يمكن وسط اسره ما عندهاش اللي عند غيري، اللي هو مبسوطين بيسافروا في الحتت المعينه، بياكلوا اكلات معينه، بيروحوا حتت معينه. وطبعا في عصر السوشيال ميديا كلنا بقينا عارفين مين بيعمل ايه بيروح فين. فاعتقد ده بيخلينا احنا في وقت من الاوقات نقارن، او المقارنه عندنا تزيد اكتر، لان انا بقيت شايف. وطبعا غيري لو عنده حاجه حلوه جدا، اول حاجه ممكن تيجي في باله او تخطر على باله انه يشارك ده بالناس، يعلن ده ويقول انا بص عملت فين، عملت ايه، او رحت فين النهارده، صحيت الصبح مش عارف رحت فين وعملت بعدها ايه، سافرنا سفريه مش عارف في المكان الفلاني، وبجد يا جماعه مش فاعتقد ان انا اكون بقارن فكره زادت عندي اكتر من قبل كده. لكن المقارنه عامه موجوده طول الوقت، لكن اعتقد هي زادت قوي الفتره الاخيره. وده بل بان احنا كلنا بقينا شايفين حياه بعض على السوشيال ميديا بصرف النظر، دي حاجه حلوه لو وحشه، دي واحده من الحاجات. فليه رب انا ما عنديش الفلوس؟ طيب انا ممكن اطلع بفكره انه طيب ما افكر في الهجره، ان انا اكون بسافر واشتغل برا في بلد متطوره اكيد عن البلد اللي انا عايش فيها، اجيب فلوس واكسب واروح مناطق كويسه. وبنسى تماما انه الحياه اللي برا دي ليها تمن، الحياه اللي برا دي محتاجه خطه، الحياه اللي برا دي مليانه بالتحديات. اذا كنت انا مش قادر على التحديات اللي موجوده وسط عيلتي واصحابي وبلدي، يعني نفس اللغه، لما سافر بره هل انا متوقع ان الدنيا تبقى بردي بالشكل ده؟ اكيد التحديات اكتر، واكيد الدنيا مختلفة بشكل انا مش متصوره. ولكن الدافع بانه اكون بهرب من الحياة اللي انا عايش فيها البائسة، من الحياة اللي ممكن ما كنتش محقق فيها حاجات كتير، وبحلم انه اسافر وكأن ده طوق النجاة اللي ممكن يخليني اتطور في حياتي، انه اكسب فلوس، انه او ماديا اكون احسن، واسافر زيهم واكل زيهم واروح المناطق اللي بيروحوها زيهم، وكأن ده الحل. وبنسى انه في تمن بيدفع، انا محتاج اقف وقفة مع نفسي الاول واعرف هل انا قد ده؟ طب هل انا عندي خطة واضحة لما اسافر بره هكون بعملها؟ ولا انا رايح لمجرد انه الهجرة ده الحل؟ اعتقد سؤال محتاجين نكون بنفكر فيه وبنستوعبه كويس قبل ما ناخد خطوة او نندفع انه احنا نكون بنهاجر. فدي واحدة من الحاجات. واتكلمنا في مواضيع كتيرة جدا جدا جدا، ودخلنا في الموسم التاني. وطبعا اشجعك واشجعك جدا جدا جدا جدا تدخلوا عندنا في الصفحة على الفيسبوك، وتنزلوا هتلاقوا حلقاتنا موجودة، ينفع ترجعوا لها في اي وقت تتفرجوا عليها، تبعتوا لنا لو عندكم مشاكل نحب نتابعكم. دي حاجة فعلا بتبقى غالية علينا قوي، وده الهدف بتاعنا في المقام الاول. وعدينا في الموسم الاول ودخلنا في الموسم الثاني. في الموسم الثاني بنتكلم عن حاجات يمكن تكون ليها علاقه بيا انا اكتر، زي مثلا انا قيمتي في ايه، هل انا مدرك قيمتي كانسان قبل ما اكون بربط قيمتي بحاجات انا بعملها which is هي برايه؟ هل انا جوايا هذا الفكر ان انا مخلوق على صوره الله، فأنا في حد ذاتي كإنسان ليا قيمة بصرف النظر عن أي حاجة بتحصل حواليا؟ أنا عارف الكلام ده يمكن كلام يكون متزوق قوي، كلام يمكن تحسوه مثالي شوية، وإن الواقع مختلف عن كده، وإنه طبعا أنا قيمتي مرتبطة بالنجاح ومرتبطة بحاجات كتيرة جدا في الحياة، أنا عارف. ولكن اللحظة اللي بأدرك فيها إنه أنا ليا صورة أصلية اتخلقت بيها، ربنا خلقني بيها في المقام الأول، وبسبب الخطية اللي دخلت العالم كل حاجة تشوهت، بما فيهم تفكير عن قيمتي أنا مين، وإن أنا مخلوق على صورة الله.
اتشوهت. كل حاجة الله خلقها وستيلة لحد دلوقتي كويسة جدا، ولكن بوجود الخطية وبوجود الفساد والشر شوه حاجات كتيرة جدا جدا عينيا بقت بتشوفها، وبقيت متصورها عن نفسي، فنسيت صورتي الأصلية. الخطية لخبطت في كل المعادلات اللي الله كان قاصد، لأنه أنا اخترت اختيار مختلف عن إن أكون بختاره هو، وتحملت نتيجة ده بأنه كتير أو كل حاجة يعتبر اتشوهت. ولكن هل ربنا بعيد؟ هل ربنا لسه مش بيتدخل؟ ربنا قريب وربنا بيتدخل. وأفتكر كتيرة جدا في حياتي اختبرت حاجات أنا شفت فيها إيد ربنا، وعرفت أنه الحاجة اللي حصلت دي لا يمكن تكون إيد إنسان، ولا يمكن يكون التدخل اللي حصل دلوقتي اللي أنا فعلا محتاجه تدخل إنساني. فبعرف أن ربنا موجود، فبعرف أن ربنا شايف وعارف وموجود وقريب. فدي واحدة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، ويمكن ليه علاقة بي أنا أكتر. وصلنا للحلقة 13، وهي الحلقة في الموسم الثاني الأخير، أو الحلقة الأخيرة، ولكن احنا مكملين يعني بنعمة ربنا. ولكن أقصد أنه خلاص احنا في الحلقة الأخيرة، واتكلمنا عن الحلقة اللي فاتت، الحلقة 12، عن واحدة من الحاجات اللي أفتكر كويس قوي وأنا في سن صغير كانت واخدة مساحة كبيرة جدا من تفكيري، وهي العلاقات العاطفية أو الارتباط، أو أن أنا أكون يعني بلغة تانية أن أنا أكون بصاحب. أعتقد مفيش حد فينا في وقت من الأوقات فكر في الموضوع ده ودخل في علاقات قبل كده في حياته. وأنا كأي شاب دخلت في علاقات في حياتي، منها وأنا صغير شوية، منها وأنا بكبر حبة، منها وأنا كبير دلوقتي. وأفتكر كويس قوي أن كل مرحلة كان ليها التحديات بتاعتها، وكان كل مرحلة برغم أن كان في ألم، لأنه العلاقات ما بتكملش طبعا بالعك اللي كان بيحصل، رغم أن كان في ألم وأنا لسه متذكره لحد دلوقتي ومعلم معايا، وأعتقد لحد ما أكبر وأشيب يعني هفضل أكون فاكر وأوقات الألم دي. كانت أوقات صعبة وأوقات مش سهلة خالص. وأحب أوجه من مكاني دلوقتي لأي شخص بيسمعني، سواء كان ولد أو بنت، الوقت ده بيبقاش سهل، وأنا حاسس بيك وحاسس بيكي. ولكن أقدر أقول برضو أنه دلوقتي لما الموضوع بيتحسن وأجي وأفتكر الوقت ده، بفتكر جملة أهلي كانوا دايما بيقولها لي، اللي هو هتيجي في وقت وتفتكر الأيام دي وهتقعد تقول كان ضروري ده يحصل، لأنه ده اللي بيعلمني بعدين. فكان فعلا ضروري ان ده يحصل، اللي بيه بكتشف حاجات عن نفسي وبتعرف على نفسي بشكل أعمق، وقد ايه ربنا بيعرف يحول كل ألم لحاجة في مصلحتي. مع ان المعادلة دي لو فكرنا فيها تحس انها مختلفة، مش ده المنتج المفروض يطلع، ولكن ده اللي بيطلع فعلا. ربنا فعلا بيعلم من خلال الألم. فبكتشف انا مين، بكتشف انا ايه اللي مناسبني اكتر، انا محتاج ايه، انا عايز ايه، بشوف كل حاجة. فدلوقتي الألم ده كان ضروري، ولو انت بتعدي في وقت ده او بتعدي في وقت زي ده، حقيقي ده ضروري. في حاجات كتير قوي مش هنتعلمها غير لما ندخل فيها ونتعك فيها. فأيوة، والحقيقة كنت حابب أخصص حلقة واتقسمت الحلقتين بأنه نحاول نفك الشفرة دي شوية، نحاول نفك البازل دي شوية. واحدة من الحاجات اللي كانت بتخليني أدخل علاقات وبتفركش في الآخر، أنه أنا كنت مديها مسمى وهي طلعت حاجة تانية مختلفة. فمثلا كنت بخلط بشكل كبير جدا جدا ما بين كلمة إعجاب وما بين كلمة حب، وبحط ده مكان ده ومكان ده مكان ده، أو عامة كان كله حب، لحد ما وصلت وعرفت أنه قد إيه دي بتبقى رحلة طويلة عشان أقدر أقول أن أنا بحب الشخص ده وأن أنا مختار الشخص ده. ودي أنا أتكلم فيها شوية، الاختيار ده أساس.
فتكلمنا عن ايه هو الاعجاب، انه بيبدا بانجذاب، بيبدا بانبهار. انا انبهرت لشخصيتها بانها اموره. في ناس ممكن تنجذب للضحكه لحاجه معينه، فالموضوع بيبقى فيه انبهار، بيبقى فيه عامله زي ايه الشعله كده اللي بيها انا بنجذب للشخص اللي قدامي، وببقى كل قلوب وعايز اكون بتعرف عليه ونعيش بقى في تبات ونبات والكلام ده كله. فقد ايه الاعجاب البيز بتاعه او الحاجات الصغيره بتبتدي من انه اكون بنجذب وبنبهر. واتكلمنا بعدها عن ايه هو الحب، وانه اعمق من فكره ان انا اكون بنجذب وبنبهر. طبعا الانبهار جزء موجود، انا لحد دلوقتي بنبهر بخطيبتي في حاجات كتير قوي. قد ايه بتعرف تكون رغم خوفها وقت ما بتتحط في حاجه بتعمل حاجة الناس كلها مش متوقعاها، فببقى قاعد ومنبهر بقد ايه هي بتعرف رغم خوفها تخش الحاجة وتقول تماما هكمل، ولما تطلع تنسى الخوف ده خالص، وكأن الشخص بيتبدل. فببقى قاعد وقد ايه انا بنبهر بانها بتعرف تعمل كده. وطبعا في البداية اكيد كنت منبهر بان قد ايه هي شخصيه يعني شكلها امور، وقد ايه هي بالنسبه لي لا بنت امور جدا جدا جدا. فالانبهار جزء موجود واساسي، مش حاجه وحشه، ولكن مش هو المؤشر اللي بيه بقول انا بحب الشخص ده ولا لا. لان على الناحيه الثانيه اعتقد عدينا باوقات ممكن يبقى الشخص اللي قدامنا امور جدا جدا جدا، لو هنقول اللي دي الحاجة اللي بتجذبنا من بره مبدئيا، يعني مش هنكذب على بعض. ولكن أول ما بنقعد مع بعض وش لوش وبنتكلم في موضوع بفقد الشغف، احنا مش شبه بعض خالص. مبادئه وتفكيره، مبادئها وتفكيرها، طموحاتها، نفسها تعمل ايه، مش ماشية خالص مع شخصيتي او اللي انا لسه اكون بحققه، او لا في حاجة غلط. اعتقد كلنا برضو عدينا بحتة زي كده، لانه انا اتسرعت، انا قلت ان اعجابي بالشخص ده بناء على شكله هو ده الحب. لا، فالحب اعمق من مجرد ان انا احساس او انبهار او انجذاب، لانه مش ده لوحده اللي بيكمل. الاعجاب ممكن يبدأ باللي انا بشوفه، لكن الحب بيحتاج انه مش بس اشوفه، ان انا اعايش للشخص ده، اعرفه. وده هنتكلم فيه النهاردة، كل ده اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت. الاعجاب ممكن يكون، ودي واحدة من الحاجات اللي اتكلمنا فيها، ممكن يكون مبني على اعجاب او تصور انا بني في دماغي. زي ما قلت ان اول ما شفته، او انا اول ما شفته من جماله هبتدي بقى اتخيل ان احنا حياتنا مع بعض وايه وايه، وانه شخصية معينة، وانه حد بيماتش جدا جدا، كل حاجة كل حاجة. فأكيد الموضوع مبقاش كده، فبيبقى مبني على خيالات جوه دماغي. الحب ان انا بشوف شخص بحقيقته، فبشوفه لما بنقعد مع بعض قعدة واحد لواحد، بشوف اراءه، بشوف لما يحصل الموقف ده هيتصرف ازاي، ماذا لو هو اتعصب، لما بيتعصب بيعمل ايه، لما بتتعصب هي بتعمل ايه، بتعلي صوتها ولا بتفضل ساكته. طب انا اللي بنسبني ايه، انا هادي فمحتاج حد هو اللي يكون بيبتدي انه نتكلم. احيانا الاختلاف في الحته دي صحي جدا جدا جدا جدا، فمحتاج اكون بشوف الشخص على حقيقته. الاعجاب بيتغير مع الوقت مؤقت، لانه الاعجاب انا انجذبت لحاجه واحده في شخصيته لكن ما اعرفش شخصيته، فلو اتحطت الحاجه دي وجنبها حاجه تانية انا ما انجذبتش ليها، فكان الاعجاب ده كان فتره مؤقته وما كملش. فالاعجاب هو فتره مؤقته، لكن الحب بيبان على المدى الطويل، وبيبان في انه رغم ان انا مدرك عيوب الشخص اللي قدامي، إيه لو انا بختاره، وإيه لو انا مش بسمح انه احساسي هو اللي يكون بيتحكم فيا. لانه لو انا شلت الاختيار من معادلة الحب او العلاقات، ما اعتقدش ان في حد ممكن يكمل مع التاني. ودي واحدة من الحاجات اللي بتعلمها جدا من ربنا. انا واحد من الناس اللي مغلب ربنا جدا معايا كتير قوي، بقعد قدامه وبقول له يا رب انا
فيها واحد اتنين تلاتة سامحني هحاول اشتغل على نفسي وما اعملش كده تاني, وبعد وقت ارجع اعمل كده تاني. لكن ما فيش ولا مرة حسيت انه ما بيتدخلش او انه مش موجود او انه مش مختارني. وكمان الحاجة اللي بتخليني اصدق في ده قوي قرايتي للكتاب المقدس. الكتاب المقدس هي بتحكي علاقة الله بالإنسان, ودايما اللي بشوفه انه الإنسان مش امين خالص خالص, لكن ربنا طول الوقت برغم عدم امانتنا هو امين معانا وبيختارنا. هو عارف ان احنا نغلط فيه, هو عارف ان احنا مش هنكمل السكة اللي احنا وعدناه بيه ان احنا هنكملها, ولكن برغم كل ده هو قرر انه يتجسد ويمشي في سكة صعبة ويختار ان انا اكون معاه لانه هو اختارني. فقد ايه دي حاجة محيرة تتعلم منها, تخليني طول الوقت انه اشوف شريك حياتي انسان لميزاته لعيوبه ومتقبل عيوبه قبل ميزاته وموافق وحب اشتغل عليها بالحكمة طبعا, مش بانه اكون بنعملها بدراعنا او نتسرع فيها لانه موضوع ما بيمشيش كده. وحتى لو ما اتغيرتش, انا كتير قوي ما بتغيرش وربنا عارف كده, ولكن هو بيختارني. انا عارف ان انا مش ربنا, ولكن اعتقد كل حاجة ربنا عملها هو عملها كمثال ان احنا نبقى زيه. واعتقد من اكبر الحاجات واحسن الحاجات اللي ممكن نعيش علشان ان احنا طول الوقت نحاول نكون شبهه او نحاول نعمل اللي بيعمله رغم ان احنا كتير بنفشل, بس هو عارف ومقدر. وفي كل مرة بيقول لي انت بتحيد ارجع بسرعة خليك معي. ربنا مدرك ان انا خطأ, لكن ده مش بيديني الدافع ان انا استبيح. الاستباحة حاجة صعبة جدا, ولكن عشان نرجع في موضوعنا, فلازم نكون بنسأل نفسنا سؤال كويس قوي ونرجع للحلقة اللي فاتت عشان نعرف ايه تعريف الحب, ايه تعريف الاعجاب. ساعتها لما اجي اقف مع نفسي واقول هو اللي جوايا اتجاه الشخص اللي قدامي ده او احساسي اتجاه الشخص اللي قدامي ده هو حب ولا اعجاب, اعرف اجاوب, لان انا عارف ايه هو الحب وايه هو الاعجاب. طب انا لو عرفت ان انا جوايا مشاعر حقيقية اعمل ايه بالمشاعر دي؟ والنهاردة هو ده موضوع حلقتنا. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل كلامنا بعد الفاصل. انت دلوقتي بتابع عادي برنامج

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في موضوع النهاردة، حب ولا إعجاب. في المحور ده أو في الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي ده، هنحاول نختبر مشاعرنا أكتر، نحاول نعرف هل اللي حاسين بيه ده هو حب حقيقي ولا ده مجرد إعجاب أو تعلق بالشخص اللي قدامي. فتعالوا نمشي على شوية حاجات. أول حاجة، واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نعرف إحساسنا تجاه الشخص ده هو حب ولا إعجاب، ما مدى معرفتي بيه. يعني إيه معرفتي بيه؟ معرفتي بيه بمعناها إنه إحنا بنتحط كتير قوي في اختبارات قدام بعض، فبشوف الشخص ده ازاي بيتعامل لما يبقى مثلا قلقان او لما ينفعل، وهل اللي بيعمله ده مريحني مناسبني او اعرف اتعامل معاه ولا لا. لانه اعتقد افتكر كويس قوي انه ودي دايما هكون بذكرها لانه دي واحده من الحاجات اللي بتبقى واضحه قوي. ممكن انا كشخص، كواحد ممكن اكون رد فعلي وانا قلقان او انا متوتر او انا متعصب بطريقه معينه، انا بعلي صوتي، ما ينفعش ابدا قوي اشوف ان الشخص برضو اللي قدامي بيعلي صوته معايا، بحيث ان احنا كده هنولع في بعض يعني. فانا مش مناسبني كده خالص، انا مناسبني انه واحد يمكن تكون في نرفزته اهدى مني شويه. فلو انا عندي مشكله في حته معينه هو ما تبقاش عنده قوي، فنعرف نكمل بعض شويه، وتبقى عليا مسؤوليه انه انا لو شخص عصبي قوي اقول لنفسي بكل حكمه انت محتاج تهدى شويه، محتاج تحط حدود لعصبيتك شويه او لعلو صوتك شويه. ممكن دي الحاجه اللي بتترجم بيها قد ايه انت غضبان، تمام، بس كل حاجه ليها حدود. وحتى اللي بقوله ده بيبان جدا في المواقف مع الشخص التاني، هو مستمر على مبدأه ولا عارف ان هو عنده مشكلة وبيحاول يحلها. ممكن يبقى هو شخص عصبي جدا ولما بيتعصب بيعلي صوته او بيعمل حاجة فلانية، ولكن لما بنقعد مع بعض هو بيقول لي انا عندي مشكلة في الحتة دي، انا عارف ان انا محتاج اشتغل على نفسي في الحتة دي، محتاج احط حدود لنفسي وما سيبش نفسي لدماغي او زي ما يجي يجي، لانه مش ده الصح، مش دي الحكمة. فانا ابتديت اشوفك مش انه انت شخص عصبي، انت شخص عصبي ومن ناحية تانية بتحاول تشتغل على نفسك. فالمعرفة بتخليني اعرف الشخص ده تقله قد ايه، عارف عنده مشكلة ولا مش عارف ان عنده مشكلة، عارف عنده مشكلة وعنده القدرة ان هو يكون بيغير في نفسه، طب هو حابب يغير في نفسه. كل دي حاجات بتخليني اعرف انا بحب الشخص ده ولا معجبة بيه، ان انا بعرف الشخص بذكره. فقد ايه لو الموضوع تم في وقت قليل يبقى عندك حالة استفهام، لانه اكيد الموقف اللي حصلت ما بينتش الشخص ده على حقيقته او معدنه. مع ان طبعا مش كل حاجه بتظهر، في معدن بيظهر حتى بعد كل حاجه في حياتنا، لانه مفيش حاجه مضمونه عامه، ولكن بنحاول باكبر قدر ممكن ان احنا نعرف من هو، هذا هو الشخص، فبالتالي نعرف ناخد قرار او نعرف انا معجبه فعلا ولا انا بحبه، لان عيوبك ظهرها لي وانا مختارها وما عنديش مشكله معاها. الوقت، وده اللي اتكلمنا فيه بانه

في ناس ممكن تدخل علاقات لمجرد انها بس تعلقت بهذا الشخص, ان احنا اصحاب جدا جدا جدا واحنا تعلقنا ببعض, اتعودت عليك اتعودت عليا فبقينا مرتبطين. لكن هل ده حب فعلا؟ ممكن يكون بالنسبة كبيرة تعلق بان انا اتعلقت بهذا الشخص وان ده مش كافي ان احنا نكون بنبني حياة هنعيش فيها مع بعض العمر كله. ان انا اتعلقت بيكي تعودت, التعلق مختلف عن الاختيار. التعلق عبارة عن سجن, انه انا لو سبت العلاقة دي هحس بايه, هعرف الاقي حد نتبادل نفس الكلام نفس الحوارات. فالتعلق بيدخلني في حتة لانه جوه عقلي انا حاطط تخوفات كتير, فبيدخلني في حتة صعبة قوي وصعب جدا ان اقول احنا حب. الاحتياج, وطبعا دي من اكتر الحاجات اللي احنا يمكن كشباب صغير بندخل فيها. احنا بنبقى عايزين نحس بالانتباه, وزي ما بندخل في علاقات في حياتنا مع ناس صحابنا مش مناسبين لينا, مبادئهم غير مبادئنا, خروجاتهم غير خروجاتنا, اكيد الموضوع بيبقى صعب. ولكن عشان انا محتاج احس بالقبول ومحتاج احس بان انا محبوب, بدخل في العلاقات دي علشان بس احس ان انا وسط ناس. وان ده احتياج طبيعي اي انسان بيحتاجه, احتاجنا بالقبول واحتاجنا بان احنا نحس ان احنا بنتحب وبنحب, ده احتياج انساني ربنا خلقنا عليه. وزي ما خلق ادم لحواء وحواء لادم, سوري هو خلق حواء لادم, وزي ما خلقهم لبعض عامة عشان عارف ان هم محتاجين بعض, فده احتياج جوانا طبيعي احنا مولودين بيه, مش وحش. ولكن وحش لما يبقى الاحتياج هو اللي بيخلينا نتوجه ازاي, نتقرب من مين وما نتقربش من مين, نحب مين وما نحبش مين, او عشان بس احس ان انا محبوب فاخذ نفسي ان انا ادخل وسط شلة اعمل الحاجات اللي بيعملوها عشان لو ما عملتهاش مش هيحبوا ان هم يكونوا صحابي. وفي نفس الفخ ده بيحصل لما بندخل في علاقات عاطفية, باخد الريسك وبدخل في علاقة حب مبنية على احتياج, وبعد ما باخد ده واكتشف واتصدم بالواقع ان احنا مش مناسبين لبعض خالص, ببقى اتعلقت بيه, فببقى خايف لو سبته ملاقيش علاقة فيها احس ان انا محبوب تاني. فتصبح العلاقة دي سجن خايف جدا جدا اطلع منه مع انه سجن. بس عارفين الشخص اللي هو بيبقى داخل السجن وخد مؤبد ويقعد 20 سنة في السجن, لما بيطلع بره بيحس ان العالم ده غريب قوي, واعتقد بنسبة كبيرة بيبقى نفسه جدا يرجع للسجن اللي تعود عليه لان دي بقت الحياة بالنسبة له. فهو دخل سجن وطلع للحياة بره, بس عشان هو تعود على السجن فاكر ان الحياة بره هي السجن, فاهمين قصدي؟ فبيبقى عايز يرجع للسجن, يعني دي بقت الحياة بالنسبة له, كل حاجة اتشقلبت جواه. فانا من كتر ما انا دخلت علاقة مبنية على احتياج فتعلقت بهذا الشخص وبوجوده, وانا عارف كويس قوي مدرك ان اول ما اسيبه هدخل في حتة فيها نوع من الفراغ الكبير العاطفي, كلمة صباح الخير اللي دايما بنصبح فيها على بعض, لما بيحصل مشكلة بروح اكلمها او كده. بس للأسف العلاقة دي ناقصها حاجات كتير قوي ما ينفعش تكمل, واللي تكمل بيه هي بس الحاجات دي, ان انا عايز احس بالقبول, ان انا عايز احس بان انا محبوب. كل ده مش كافي لوحده انه يخلينا نكمل في علاقة عاطفية فيها جواز, فيها ارتباط, وارتباط مش اللي هو ارتباط عاطفي, لا ارتباط حقيقي, ان احنا بنبقى كائن واحد وبنتعهد ان احنا بقينا واحد

ده ما يكفيش احتياجي وشعوري بالتعلق، ما يكفيش ان انا اكون بكمل حياتي وعمري مع شخص هتحصل بينا صدمات، هتحصل بينا مشدات، هتحصل بينا ان احنا مختلفين. طب لما نختلف هنعمل ايه؟ وعلشان كده بنشوف حالات طلاق كتير، لان احنا ما ذكرناش بعض قبل ما ناخد قرار كبير او مصيري زي ده. وانا ما اقصدش ان انا اكون بعقد الامور، على قد ما بقول ان فعلا الموضوع محتاج دراسة. وارجع بقول انه مفيش حاجة مضمونة في الحياة دي، الضمان دي كدبة في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. اقدر اقول ان الشيء الوحيد اللي مضمون ان ربنا بيحبني وربنا عايزني وفي دعوة انا عايز اعيشها. وفي وسط ما انا بعيش دعوتي ده، دعوتي دي وبتكلم الكلام اللي ربنا مدهوني، مش مضمون ابدا ان الناس اللي اروح اكلمها يبقوا معايا ويسمعوا ويأمنوا، مش مضمون. ولكن اللي عليا ان انا اعيش الدعوة، ان اعمل اللي عليا، واي حاجة بتحصل من بعد كده دي من برايا، وربنا هو اللي يقدر يكمل مش انا. فبالتالي العلاقة بالشكل ده بتمشي بنفس المبدأ، او العلاقات العاطفية عامة، انا اللي عليا ان انا باكبر قدر ممكن اتعرف واخد وقت مع هذا الشخص، اعرف اكبر كم من العيوب وايه احسن المميزات، واصلي كويس، واوصل للمرحلة اللي بيها انا هختار امشي مع ده، مع هذا الشخص ولا لا. لان الموضوع كله في الاخر بيبقى عبارة عن اختيار واحترام. وهنا حابب اطلع فاصل سريع ونرجع نكمل موضوعنا بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سافة سافة سافة. طيب تعالوا نكون بنكمل موضوعنا. وهاجي في حتة أنا بحبها للأمانة على المستوى الشخصي، لأنه مش عايز أقول دي خلاصة الحاجات اللي اتعلمتها، ولكن دي الحاجات اللي كنت أحب جدا أعرفها في سن أصغر شوية. أعمل إيه لما أحب؟ أعمل إيه بعد ما أشوف إنه الشعور اتجاه الشخص الآخر ده هو شكله كده حب، وشكله كده إنه مشاعر حقيقية اتجاه هذا الشخص، ولكن هل هذا يكفي إنه أحس أو إن أنا أقول إن أنا شكلي كده بحب؟ أعمل إيه علشان أكون لما باخد قرار أبقى واخد قرار وأنا شايف إنه أنا مش هندم على هذا القرار؟ أول حاجة من الحاجات اللي يمكن اتكلمت فيها بشكل إندايركت أو غير مباشر التمهل. أنا محتاج قبل ما أكون باخد قرار مصيري زي ده إن أنا أتمهل، إن أنا أتباطأ في عالم كل حاجة بقت فيه ماشية سريعة، والإكسبكتيشنز أو التوقعات عاليت، وإنه أي حاجة كانت بتحصل قبل كده بتحصل في شهور بتحصل دلوقتي في ساعات، فالحياة بقت سريعة سريعة سريعة يعني. فمن واحدة من الحاجات اللي تخليني أكتر حكيم في إن أنا أقول مشاعري اتجاه هذا الشخص حقيقية ولا لأ، إن أنا أكون بقف وامشي عكس التيار، وإنه في عالم مليان بالسرعة أنا أتباطأ وأتمهل وأكون بفكر وبشوف ده مناسب ولا لأ. فدي واحدة من الحاجات اللي يمكن أنا كنت بقع فيها، التسرع. التسرع واحدة من الحاجات اللي كانت بتخليني فعلا ما فكرش، باخد قرار كده وبحكم على مشاعري إن أنا فعلا بحب هذا الشخص وهو ما بيبقاش حب، وبدخل العلاقة وبطلع منها مش عايز اقول خسران كتير، لانه انا دلوقتي حاسس ان انا كسبت حاجات اكتر، لكن وقتها الالم بيبقى صعب جدا عشان انا ما تمهلتش، ما فكرتش في ان القرار اللي هاخده ده هو قرار صح مع الشخص الصح في الوقت الصح ولا لا. فدي كانت واحده من الحاجات، ان انا اكون بفهم، ان انا اكون بفهم هذا الشخص، ان انا اكون بعرفه وبشوفه في جوانب كتير جدا جدا في حياته. ويمكن عندي سؤال ليكو احب قوي نكون بنتناقش فيه، وهستنى تعليقاتكو. هل شايفين انه في صداقة ما بين الولد والبنت ولا لا؟ ولا العلاقات بين الولد والبنت لازم تتم بشكل هينتهي؟ هل في علاقة عاطفية ولا لا؟ هل احنا مناسبين ان احنا نكون بنكمل ولا لا؟ والصداقة بالنسبة لك بين الولد والبنت شكلها عامل ازاي؟ يعني هل تتم وسط مجموعة، ولا الصداقة كأنك بتكلم واحد صاحبك؟ هل ده صح لمفهوم الصداقة بين الولد والبنت؟ ولا الصداقة بين الولد والبنت لازم تكون بتتم في مجال واسع، مجموعة كبيرة مع بعض، خدمة، شغل، كنيسة، حاجات كتير. فبرضو عايز افهم اكتر منكو مفهوم الصداقة بالنسبة لك ما بين الولد والبنت، بما ان احنا بنتكلم عن ان انا اكون بفهم اللي قدامي فلازم اكون بقعد معاه، لكن هل بقعد معاه ده عشان اكون بفهمه بمسمى الصداقة، ولا بمسمى ان احنا بنفكر في حاجة وبنشوف لسه هي هتحصل ولا لا؟ ايه المسمى؟ المسمى على فكرة بيخلينا عارفين احنا عايزين نعمل ايه ورايحين فين. فدي واحده من الحاجات اللي جت في دماغي دلوقتي، حابب ان كنتوا تكونوا بتشاركوني فيها. الحدود ودي كتير قوي بقى دلوقتي بشوفها, وقبل كده كانت بتتم بس في الخفاء شوية, بس دلوقتي بقت علنية عادي خالص مفيش مشكلة. الحدود بيني وبين الشخص اللي قدامي, عارفين في بعض التلامسات اللي ممكن تخليني أتعلق بهذا الشخص ويبقى عندي مشاعر لي, وأحيانا كتير قوي ممكن تاخدنا في سكة مش صح, وده اللي بيكمل عليه بقى احتياج ان انا عايز اتحب. فاحتياج ان انا عايز اتحب مع بعض اللمسات وعدم رسم حدود للمفروض يكون بيحصل ايه, ممكن يدخلنا في حتة مش حلوة قوي وهتفضل معلمة معانا كتير, ويمكن تفرق مع البنت اكتر من الولد كمان. الرجالة بتبقى ناس بسيطة قوي, طبعا مش ده الصح يعني, ولكن بتعلم الحاجات دي, بتعلم سنين وسنين طويلة قوي. فإن أنا أكون في بيني وبين الشخص حدود في إطار إن إحنا صداقة وسط الناس, ده بيخلينا أكتر مفيش أي عوامل بتأثر علينا وعلى قراراتنا إلا إنه أنا متمهل وبحاول أفهم وأعرف الشخص اللي قدامي. مفيش حاجة بتريجر أو حاجة بتخليني أحس حاجة, مش عارف تفهميني ولا لأ, ولكن إن شاء الله تكونوا فاهميني يعني. وارجع واقول انه في نقطه مهمه قوي قوي قوي بننسى ان احنا نكون بنعملها, ان احنا نحط الموضوع قدام ربنا. ربنا عايز يكون بيشاركنا في اختيارنا, لانه انا كتير قوي يمكن واحد من الحاجات اللي مريت بيها انه, ودي اللي كانت واخده حيز كبير من دماغي, هل ربنا بيختار لنا شخص ولا الاختيار بيبقى اختياري انا؟ ربنا بيبقى موجود ازاي في العلاقه عشان اضمن ان العلاقه دي تنجح؟ واللي اقدر اقوله ان انا مؤمن بيه ان ربنا من خلال الكتاب المقدس كمان هو عايز يشاركنا في كل حاجه. ربنا قادر على كل شيء, ولكن رغم ان هو قادر على كل شيء هتلاقيه كتير قوي بيطلب من الانسان ان هو يعمل حاجات معينه. طب يا رب ما انت قادر, ما انت تعرف تعمل ده من غير ما انا اكون بعمل اي حاجه. لا انا عايز اشاركك, وده بيبقى مصلحتي رغم انه بيبقى فيه تحديات وفي اوقات صعبه والموضوع محتاج مني مسؤوليه, الا ان ده بيفرق في شخصيتي بشكل كبير جدا جدا جدا. فإن أنا أكون بصلي وبحط الموضوع قدام ربنا وبدافع إنه يا رب عايزين أنا وإنت نكون بنفكر في الموضوع مع بعض, ولو شايف إن إحنا مناسبين شجعني اديني حكمة أكتر, مش بس في الاختيار, فيما بعد الاختيار حكمة إن أنا أكون بليد الموضوع ده صح لو أنا ولد, أو حكمة إن أنا يا رب أكون بتعامل مع شخص مختلف عني مليان حاجات كتيرة قوي قوي قوي, ومحتاج ان انا اكون بحتويه في وقت ضعفه, بحتويه في وقت غضبه, في وقت ضغطه, لانه هو هيبقى مضغوط. الجواز مش سهل وتكملته مش سهل, وانا كمان علي دور, وانا يمكن بتكلم انا كبنت اكتر يعني. فساعدني انه اكون بعمل ده, ونختار مع بعض ونشوف. وانا واثقة فيك وواثقة في طريقة كلامك معايا, لان ربنا بيكلمنا كلنا بطرق مختلفة, وانا علاقتي بيك موجودة يا رب وهسمعك, بس دينا ميز. فدي واحدة من الحاجات اللي فعلا بتفرق قوي في اختياراتنا. فالصلاة والحكمة مهمين قوي, وبعدها أكون متنقل نقطة وهي المسؤولية. كتير قوي بيبقى عندنا شوية تخيلات انه العلاقات هي انه اتنين بيحبوا بعض وبعدها في الافلام بنشوف ان هما بيتجوزوا وفرحهم بيروحوا مع بعض البيت والدنيا انتهت على كده. في اخر صورة بتفضل معانا ان الاتنين مبتسمين والدنيا لذيذة ولطيفة جدا جدا. بعدها يجي الواقع ونصطدم بيه انه لا ده طلع فيه تكملة للفيلم وما طلعش الاحداث زي الفيلم بالظبط, في حاجات مختلفة. وهنا تيجي نقطة المسؤولية, ان انا اكون شخص مسؤول عن الشخص اللي قدامي. انا مسؤول انه اكون ببسطه, ان انا اكون بريحه, ان انا اكون بحتويه, ان انا اكون بختار عيوبه قبل مميزاته. دي مسؤولية. مسؤول انه انا مع انسان بماضي, بحاجات اتربى عليها, بافكار ممكن مسببة له بعض المشاكل, والمشاكل دي بتظهر, فازاي احتويها, ازاي افهمها, ازاي اتعامل معاها. دي مسؤولية كبيرة قوي. كأنك بالظبط او نفس احساس الاتنين متجوزين وهيخلفوا. اعتقد انا يدري ان صحابي اتجوزوا وخلفوا, فكنت بتكلم مع واحد صاحب بيقول لي انا مش عارف ازاي يعني, او مش عارف ازاي انا هبقى مسؤول عن شخص لسه مولود ما عندوش اي نوع من الافكار اللي في حياته. المفروض انا اللي مسؤول عن الافكار اللي داخل حياته, ومسؤول عن الافكار اللي هربيه عليها, وانا اصلا عندي مشاكل. ده انسان كامل مولود, انا مسؤول عنه, عن تربيته, عن مبادئه, عن تفكيره, عن افعاله, لان ده ابني. تاسك كبير مش صغير, فدي مسؤولية. وارجع واكون بصلي بان ربنا يدينا نضج, ربنا يدينا حكمة, ربنا يدينا ان احنا مش بس نكون بنختار صح, ولكن احنا نكمل صح ونفكر صح عشان نوصل للقرار الصح. الموضوع مش سهل, والموضوع محتاج كلام اكتر من كده بكتير. ويمكن دي كانت حلقة بنتناقش فيها وبندردش مع بعض, يمكن كلام مضغبط, ولكن بنتكلم مع بعض بكل أريحية من غير ما يكون في كلام مترتب. وصلنا لنهاية حلقتنا. متحمس قوي قوي قوي ان ربنا يكون بيستخدم الكلام ده, وكنت متحمس لموسم اول وموسم تاني. موسم تاني خلص, ومتطلع ان احنا نكون بنعمل موسم تاني وبنتكلم في افكار تاني ونعمل البرنامج بشكل مختلف ونتكلم في مواضيع مختلفة. لسه في مواضيع تانية نتكلم فيها, ولسه في تحديات كتير هتكون بتواجهنا في حياتنا هنتكلم فيها, فربنا يكون بيدينا القدرة ان احنا نعمل كده يعني. بس كنت مبسوط قوي معاكم النهاردة في الحلقة. اتكلمنا في موضوع قريب جدا للوبنا كلنا, لان كلنا احتكينا بيه بشكل او باخر. فكنت مبسوط قوي قوي قوي قوي قوي, ومبسوط اكتر للي احنا مشيناه. وربنا برضو يدينا ان احنا نكمل ونفتح مواضيع تانية ونمشي اكتر واكتر. مبسوط قوي ان انا كنت معاكم. ربنا معاكم, واشوفكم في موسم جديد من برنامج جوه الشبكة. ربنا معاكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلاً أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلاً أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب: أنا مش مستني تقولي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه القلب. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة الشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الأصحاح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون: متى يجيء ملكوت الله؟ أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الأصحاح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
7: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
7: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق

0: يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب، قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم، فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي، فيسلمك القاضي إلى الشرطي، ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
2: راديو سما معاك طول السنة.
3: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار، والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
5: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
2: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باضها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم دت بهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصا آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكى لك انه اعطوني

0: الأمور. أنا كمان خايف إنك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وأنت قلت المثل ما بينبل بثم كفولة، وأنت طول نهارك من دار لدار.
1: أنا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وأنا اللي ما بينبل بثم فولة، ها هي آخرتها معاك يا شادي؟
0: طبعا هاي آخرتها. الست الثرثارة حتى جوزها ما رح يأمنها على أسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
1: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
0: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
1: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
0: يا سناء، مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
1: فكرك أنا مش ندمانة.
0: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
1: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
0: يا سناء يا حبيبتي، بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس، عدي للعشرة وحطي إيدك على ثمك.
1: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
0: أيوة هذا اللي بدي إياه منك. ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت، ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
1: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
0: وبعدين شو حكينا إحنا؟
1: لا لا خلاص بمزح معك يا شوشو.
2: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير.

0: طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل منعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب الله قدوس. الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمة معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر، ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شيء كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بيدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية، بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح، ومسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله. والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً، قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً، نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي، نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب، وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان نتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها، شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طيب، شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية، والاعتراف أنه الخطية عداوة لله، كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه. لأنه مكتوب، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة، كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسن. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب، شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب، اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

0: هو خدمة الرب حاجة بس مقتصرة على رجال الدين وعلى أماكن العبادة، ولا أنا ممكن أبقى بخدم الرب في حياتي بطرق تانية مختلفة خالص؟ ده السؤال اللي هيتناقش فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الأخبار؟
1: أنا كويس، أنت بخير؟
0: أنا بخير أشكر ربنا. كيرو، احنا اتفقنا أنه في المرحلة دي من السكة اللي احنا ماشيينها احنا هنبتدي نتكلم عن مسؤوليتي ناحية الناس. احنا في الاول اتكلمنا عن مسؤوليتي ناحية الله، وبعد كده مسؤوليتي ناحية نفسي في الحياة مع الله، ودلوقتي مسؤوليتي ناحية الناس في الحياة مع الله.
1: مظبوط.
0: واتكلمنا عن العطاء، وان انا بدي من احتياجاتي وكل الكلام ده. بس لما بص على حياة المسيح، انا مش بشوفه طول الوقت بيعطي بالطريقة اللي احنا بنتخيلها.
1: أيوة.
0: بس ازاي كان بيخدم الناس؟
1: حلو قوي. الحقيقة خدمة المسيح من اكتر الامور اللي بتثير اعجاب اي حد بيقرأ حياة المسيح. ازاي هذا الشخص كان عنده مش بس عطاء زي ما قلنا في الفلوس او في الوقت، لكن كمان عطاء شخصي ان هو موجود ومتاح للناس بشكل كبير جدا، وموجود عشان خاطر يحل مشاكلهم ويتداخل في حياتهم بشكل كبير. وهو قال عن نفسه كده في حياته خدمته، انه ابن الانسان ايضا لم يأتي ليخدم، يعني مش يتخدم، بل يخدم وليبذل نفسه فدية لاجل كثيرين.
0: ده عكس اللي المفروض ابقى متوقعه.
1: بالظبط.
0: يعني لو انت بتقولي انه الله ظهر في الجسد، فانا مستني الناس بقى تبتدي تخدم عليه.
1: أيوة.
0: وتعظمه وتفخمه والحاجات دي.
1: لا، ودايما بيأسرني المسيح قوي في مشهد الحقيقة بياخد قلبي كده يا كريم، يعني كنت عايز اتكلم عنه كمان شوية، بس يعني لما انت اتكلمت انه الرؤساء والعظماء في العالم بيحبوا الناس يعظموهم وفخموهم، يسوع في الليلة اللي هو هيتصلب فيها خلاص، يعني هو رايح للصليب بينهي حياته، بعد عشرة مع التلاميذ استمرت لحوالي 3 سنين، سمع او عرف ان هم جايين تمام يحتفلوا بعيد اسمه عيد الفصح، كانوا بيتناقشوا من هو الاعظم بيننا، كان عايزين يشوفوا مين هو العظيم او الشخص الجدير، يعني
0: واحد
1: انه احنا نثق فيه يعني ونتبعه بيننا وبين بعضينا. فيسوع ما اتكلمش خالص معه. يسوع عمل حركة غريبة جدا. بعد ما جم وقعدوا، كان في عادة زمان معروفة في البيوت اليهودية انه الناس اللي جاي من سفر تمام بيقعدوا كده بيستريحوا يفردوا رجليهم شوية، بقى تبقى قاعدة كده عربي على الارض يعني، ويخلعوا الأحذية بتاعتهم، ويجي أحقر عبد، أقل عبد موجود في البيت كله، ويجيب زي كده طبق مية كبير، ويجيب زي منشفة أو فوطة، ويبتدي يغسل رجلين الناس دي من طينة والعرق والقرف بتاع السكة دي كلها، تمام، عشان يحسوا يعني كده بنوع من أنواع يعني النعناشة يعني، وإنه الريفريشمنت يعني من طول السكة اللي هم جم منها. والوظيفة دي أو المهنة دي كان بيعملها أحقر عبد في البيت. نفاجأ بالرب يسوع المسيح له كل المجد، بيتزر بهذه المنشفة تمام، بيربطها كده على وسطه، وبياخد طبق المية دوت، وبيعدي على واحد واحد منهم، تلميذ منهم، ويوطي ويغسل رجليهم واحد واحد، لدرجة ان واحد من التلاميذ اسمه بطرس اتخض، قال له يا رب لن تغسل رجلي ابدا، انت مفيش يعني ما يسمح ان انا يحصل معي حاجة زي كده،
0: ما يصحش
1: خالص خالص.

0: عكس ما العالم بيقول زي ما انت قلت في
1: البداية. ده متشقلب
0: خالص. ودايما على فكره بدأ المسيح عكس بدأ العالم. وده واحده من ضمن التحديات اللي بتخلينا بنجد صعوبه ان احنا نطبق بدأ المسيح في العالم. هو نفسه قال مملكتي ليست من هذا العالم باي شكل من اشكال. فالمسيح جاي يحط ويرسي ويثبت مبادئ جديده ومختلفه عن العظمه وعن السياده وعن الاكرام. انك لو عايز تكون مكرم، لو عايز تكون عظيم، انحني واغسل رجلين الناس. يعني ايه اغسل رجلين الناس بصوره عمليه؟ يعني اخدمهم، اكون عند رجليهم، اسدد اقل احتياجات عندهم، اشوفهم محتاجين ايه واتحرك عشان خاطر اعمل حاجه زي كده.
1: وكأن قصدك تقول انه الخادم هو بالبلدي كده خدام.
0: برافو عليك.
1: وخدام للناس التانيين. والصراحه دي جمله صعبه، يعني انك تقولي انه انا خدام، لا دي تيجي على كرامتي
0: طبعا.
1: ويمكن حتى ما اقبلش ان اتخدم. بس انا قبل ما اخش في الصراع النفسي اللي جوايا ده، خلينا نحط تعريف بقى للخدمه. يعني احنا قلنا المسيح خدم ازاي، يعني ايه بقى خدمه لو عايز احط لها تعريف؟
0: الخدمه ببساطه هي اني اشوف احتياج اللي قدامي وبكل محبه اتحرك علشان خاطر اسدده له، بس مش اكتر من كده. فمثلا في رساله غلاطيا بولس بيقول يا جماعه انتوا المسيح خدمكم وحرركم من الخطيه. دي اعظم خدمه، اللي هي خدمه الخلاص. تمام. فبيقول يا جماعه الحريه اللي انتوا نلتوها دي لازم انتم قصاد المسيح عملوا في حياتكم، تمام، بالمحبه تخدموا بعضكم بعضا. يعني بولس بيقول لهم انكم دعيتم للحريه ايها الاخوه، تمام، فقصاد الحريه دي، تمام، بالمحبه اللي ربنا حطها جوه قلوبكم اخدموا بعضكم بعضا. فالخدمه الدافع الاول والاخير ليها المحبه. فلو مفيش محبه وانا بخدم او بقول على نفسي اني خادم وبتحرك وبروح هنا وهناك وبكلم الناس على المسيح وبسدد احتياجاتهم، لكن مفيش في قلبي محبه، كل ده ملوش قيمه. ودي القضيه الشائكه الكبيره قوي اللي بولس الرسول وقف قصاد اهل كورنثوس بسببها. ليه؟ كنيسة كورنثوس كانت من الكنيسة المليانة مواهب روحية، وكانوا كل حد فيهم مثلا ربنا مديله كده موهبة معينة عشان خاطر يخدم بيها غيره، فكانوا فرحانين قوي بحاجة زي كده،
1: محترفين خدمة يعني.
0: بالظبط. فبولس وقف وقفة كبيرة قوي، قال لهم انتوا رغم المواهب اللي عندكم دول، انت اكتر كنيسة فيها انقسام، واكتر كنيسة فيها خطية، واكتر كنيسة فيها كراهية، واكتر كنيسة فيها عدم محبة. وراح كتب اصحاح كامل كامل كورنثوس الاولى 13، شجع حد يسمعنا ان هو يقرأ، تمام، بيتكلم عن أهمية المحبة في العلاقات المسيحية والعلاقات الكنسية. فيتكلم بقى انه المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، لا تظن السوء، تفرح بالحق ولا تفرح بالإثم، والمحبة في الآخر لا تبطل أبدا أبدا أبدا أبدا. وقال لهم انه يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هؤلاء الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. فعايز اقول لكل حد بيسمعني النهارده، لو انت جواك اشواق انك تخدم، لو انت عايز تقول يا رب حركني الوقت اللي جاي، بنصلي صلوه كده عندنا بنقول يا رب استخدمني، يعني خليني زي الاله في ايدك تستخدمها في فعل الخير باستمرار ولاذاعه مجدك ولبناء ملكوتك في العالم كله. اول حاجه لازم تراقبها في ذهنك، هل انا عندي محبه لله وعندي محبه للناس ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، قلنا الدافع هو المحبه، والهدف الهدف هو مجد الله وملكوت الله. يعني انا بخدم ليه وبخدم علشان ايه؟ ده السؤال اللي لازم اجاوبهم. انا بخدم ليه؟ الاجابه هي اللي بحب الله وبحب الناس. طيب عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان انا اكون اعظم خادم في الكنيسه. عايز اوصل ان الناس تبص عليا كده وتقول تعالوا بصوا وشوفوا ده خادم عظيم، ده مرنم جميل، ده بيوعظ، ده بيصلي، ده مدبر، ده قسيس، ده اي حاجه من الحاجات دي كلها. لا، انا بخدم وعندي المبدا اللي يوحنا قال، وعلى فكره ده مبدا صعب جدا، ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. يعني ايه بالبلدي؟ يعني لازم الله هو اللي ياخد المكان. اذا فعلتم كل ما امرتم به قولوا اننا عبيد بطلون. ازاي؟ ده انا اللي نظفت الكنيسه، ده انا اللي بنيت الكنيسه، ده انا اللي وعظت الناس، ده انا اللي كرست للناس، ده انا علمت الناس. انت بتعمل كل ده عشان المسيح هو اللي يظهر. عشان كده بولس قال لهم برضو لأهل كورنثوس الزول، انتوا عمالين تقولوا

0: أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا، قال لهم أني لم أعزم أن أعرف أحدا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا كان غرض كل خدمتي وسطيكم أن يسوع هو اللي يستعلن، ويسوع هو اللي يظهر، ويسوع هو اللي يبان وسط كل ده. فالهدف هو ملكوت الله، والهدف هو مجد الله، والهدف أن يسوع هو اللي يظهر. فأنا بخدم الناس بدور على احتياجاتهم بدافع المحبة، عشان في الآخر أوصل لهم رسالة المسيح، ووصل لهم أن هم لازم يكونوا علاقة حقيقية مع الله ومع يسوع المسيح.
1: طيب خليني بقى أرجع للخناقة اللي جوايا اللي أنا كنت لسه بشاركك بيها. احنا دلوقتي عرفنا الخدمة، وقلنا انه الخدمة هي اني اشوف احتياج الشخص اللي قدامي وادهوله، وبين من الكلام انه دي مش دايما هتبقى احسن حاجة ولا افضل حاجة ولا حتى اريح حاجة، وانه حتى في الاخر لما اجي اعمل الحاجة دي انا مش هستنى مقابل.
0: تمام.
1: انا هعملها واقول انه الشكر والامتنان والعرفان لله مش ليه.
0: مظبوط.
1: ودي حاجة بالنسبة لي لا يعني تنقرص عليا في كرامتي سنة، لانه يعني على الاقل حتى احنا بنقولها لو انا في علاقة بدي بس دي علاقة توكسيك. فلو انا في مكان ولا في اي حاجة انا بدي بس، طب ما هاجي بقى افكر انا كده باستنزف، انا كده باجي على كرامتي، انا كده الناس هتستغلني، كل الحاجات دي.
0: برافو، وانا مع الفكرة دي. تخيل بقى. لانه الانسان المؤمن بالله ومؤمن بالمسيح الحقيقي يجب ان يخدم ويجب ان يخدم الاثنين مع بعض. الوحيد اللي قال انه انا لم اتي عشان اتخدم لكن عشان خاطر اخدم زي ما قلنا هو الرب يسوع المسيح، وكان عنده رساله واضحه. لكن احنا كبشر بصراحه يا كريم احنا محتاجين وقت نخدم وقت نخدم. محتاج وقت حد فيه بيشوف احتياجاتي انا الشخصيه وبيسددها، تمام، وبيقول لي انا اقدر اساعدك ازاي، ومطلوب مني انا من الناحيه الثانيه ان انا اشوف حد تاني واخدمه. عشان كده بولس الرسول وهو بيتكلم مع تلميذه تيموساوس في نهايه حياته في تيموساوس 2:2 قال له حاجه مهمه جدا، قال له ما سمعت مني بشهود كثيرين
1: اودعه
0: اناس امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. يعني انت يا تيموساوس خدمت. ودي حاجه لازم احط تحتها 100 خط، انه ما حدش هيعرف يخدم صح غير اللي اتخدم صح. يعني المروي هو ايضا
1: يروى
0: وفقد الشيء لا يعطيه. فلو انت ما تخدمتش بشكل صحيح، تمام، عمرك ما تعرف تخدم الناس. يعني خليني اتكلم معاك مثلا علينا احنا الاثنين دلوقتي. احنا قبل ما نيجي ونقدم برنامج ده ونحضره، خلينا نقول سر للناس، قعدنا مع بعض الاول صح واتفقنا وحطينا افكار وحطينا ايات من الكتاب المقدس وحطينا وقت عمليه وقلنا هنعمل ايه. اوكي، الافكار دي احنا جبناها منين؟
1: من ناس ثانية علمتنا
0: وودتنا
1: المعلومات.
0: يعني في أشخاص أصحاب فضل في حياتي وفي حياتك، تمام، كلمونا بقى عن الخلاص وكلمونا عن المسيح وكلمونا عن الكنيسة وعن العطاء وعن الخدمة،
1: وعلمونا نقعد نقرأ الكتاب ناخد
0: خلوتنا ونصلي. فإيه اللي حصل؟ إحنا تعلمنا وخدمنا كويس جدا جدا، فبقينا قادرين إن إحنا نخدم الناس حوالينا. ولكن السؤال أنت سألته في حتة شائكة شوية، اللي لو في وقت معين انا ما حسيتش ان انا بتخدم كويس، اعتقد ده اللي كان قصدك عليه،
1: يمكن،
0: او انا حاسس ان انا مش يعني متقدر كويس، او انا حاسس ان انا عمال ادي ادي ادي من غير ما باخد، هنا دي بتكون فتره او مرحله بنوصل ليها كلنا في خدمه ربنا. اللي بحس فيها بالاحتراق، بحس فيها ان انا عمال ادي ادي ادي ومفيش مقابل ومفيش نتيجه من الناحيه الثانيه. والانسان بيحتاج يتقدر،
1: صح،
0: والإنسان بيحتاج يحس إنه اللي بعمله دوا ليه تأثير وليه قيمة بأي شكل من الأشكال. بولس بيقول لما توصل للمرحلة دي في حياتك في الخدمة اوعى توقف، وافتكر دايما حاجة مهمة، إن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة اللي انتوا أظهرتوه لأجل المؤمنين في الكنيسة. يعني ايه الكلام ده يا بولس؟ يعني بيقولك إنه حتى لو ناس ما قدرتش، لو حتى ناس ما شافتش، الله بيشوف والله بيقدر، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني خلي بالك من حاجة مهمة، أنك ممكن تقدم خدمة للناس وناس يردوا عليها بشكل سيء.
1: صح.
0: ممكن أكلم حد عن المسيح والشخص ده يعمل إيه؟ يضطهدني في الآخر أو يكرهني.
1: ده حاجة شائعة لدرجة أنها مثل شعبي، خير أن تعمل
0: شارن تلقى. برافو. فلو ده حصل معك وسط الخدمة، بولس بيقولك فلا نفشل في عمل الخير. لأن بولس نفسه بعد ما كرس في كنيسة كورنثوس وأنشأها، بتوع كورنثوس رفضوه، قالوا أنت مش رسول ولا معلم ولا شفت المسيح، مش عايزينك. وهو كإنسان على فكرة أذى منهم جدا ولامهم وعاتبهم على حاجة زي كده. لكن لما الأمور هديت شوية وقعد قصاد الرب، راح كتب رسالة بيبتديها يقول لك: مبارك الله أبو الرأفة وإله كل تعزية، اللي بيعزينا بتعزية الروح القدس، هنقدر نعزي إحنا كمان ناس المتألمين والضعفاء والمجروحين زينا. فبولس لم ينكر إنه هو خدم وما تخدمش، لم ينكر إنه هو قدم للناس محبة لكن تقبل بكراهية، لم ينكر إنه خدماته كلها لم تقدر بأي شكل من أشكال، لكن في نفس الوقت قال لك: أنا ربنا اداني ثقة وتعزية إنه كل اللي حصل دوت في الآخر مكافئته عند الرب. عالمين إن تعاقب ليس باطل في الرب، الرب هيكافئك والرب هيجازيك. يمكن ما تكونش المكافأة والمجازاة مرئية أو متشافة أو في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن في وقت من الأوقات ربنا هيكافئ تعبك ده. وده اللي بولس قاله في آخر حياته: إن أنا أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه الله الذين يحبونه.
1: دي حاجة مشجعة أوي يا كيرو. وانت قلت آية كتابية قوية جدا، إنه لا نفشل
0: في عمل الخير،
1: في عمل الخير
0: أبدا.
1: وكأنه إنه إني أخدم وإني أفضل أخدم رغم الاحتراق ورغم المعاداة اللي ممكن أقابلها، ده نجاح، ده مش فشل
0: طبعا.
1: إنه ما بصش على خدمتي، لو أنا في وقت من الأوقات بساعد حد والحد ده قلب عليا أو استحقر أن أنا بقدمه له، أو حتى خده يعني كأنه حاجة مسلم بيها، أني أكمل أفضل أعمل ده، ده نجاح. ولما أجي بس أفكر في الفكرة دي وأبص على المسيح، إزاي أعيش نفس حياة الخدمة للمسيح عاشها؟ لأنه كان في أوقات برضو بيعرف يقول لا. يعني لما اتكلمنا احنا الحلقة اللي فاتت، لما اشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين، ودي كانت خدمة، لما قولوا بعدها تاني يوم قال لهم لا.
0: برافو.
1: كان مرات يعمل معجزة، مرات تانية لما حد يقول له اعمل معجزة يقول لا. فواضح انه الخدمة مش بس الخدمة فيها لا. فازاي انا بقى افصل ما بين الاتنين دول؟
0: حلو قوي. اتكلمنا عن الدافع واتكلمنا عن الهدف. اوكي. ولازم نتكلم عن النتيجه.
1: صح.
0: لو الدافع المحبه والهدف ان انا اوصل المسيح للناس واعلان ملكوت الله ومجد الله، النتيجه ان الناس دي تبقى في علاقه شخصيه مع الله اقوى.
1: صح.
0: يعني انا مثلا ليه بعمل درس كتاب في الكنيسه؟ ليه برنم؟ ليه بوعظ؟ ليه بصلي؟ عشان الناس تبقى علاقتها اكبر. اللي حصل في الموقف اللي بتحكيه دوت، ودي موقف مهم جدا، انه المفروض نتيجه هذه المعجزه الناس تؤمن ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ده هدف المعجزة اللي المسيح عملها. لكن حصل عكس، الناس قالوا بقى ده نبي حلو وجميل وبيأكلنا وبيشبعنا واحنا حالتنا صعبة، فلا نروح معاه تاني عشان ناكل. فلما راحوا المسيح تاني عشان يسمعوه، ما كانش الغرض ان هم يتخدموا، ما كانش غرض ان هم يقربوا لله. وده المسيح قاله لهم: لهم انتوا طالبيني دلوقتي مش عشان خاطر انتوا شفتوا مني حاجة كويسة، وعشان خاطر انتوا شايفيني حد مختلف، طالبيني عشان تاكلوا. فانا اسف، انا ما عملتش المعجزه دي عشان اكلكم. المعجزه ما كانتش هي الغرض، المعجزه كانت وسيله تبين لكم محبه الله وقلب الله وشفقه الله ناحيتكم،
1: فتعرفوا الله اكتر.
0: برافو. فلو ده ما حصلش، انا اسف، انا مش هكمل خدمه معاكم. عشان كده في اوقات كتير المسيح كان بيرفض انه يكمل خدمه في اماكن معينه، واوقات كتير كان يعرف ان وجوده مش هيبقى مؤثر في هذا المكان. فاوقات كتير الناس كانت تمسك فيه مثلا في بلد، يقول لهم لا ينبغي، انا بحب كلمه ينبغي دي قوي، المسيح كان فاهمه بيعمل ايه، ينبغي ان اسافر واروح مثلا المكان ده واكرز هناك واقعد هناك، لانه كان عارف ان وجوده في المنطقه دي يكون مؤثر اكتر. وده بيجي مع الخبره بقى يا كريم. يعني الشخص مع الخبره بيبقى فاهم ايه الخدمه اللي ممكن اعملها تبقى مؤثره، وايه الخدمه اعملها فعاله، وايه ان وجودي هنا زي عدمه او وجودي ملوش لازمه. ده ما اقدرش احط له كريتيريا معينه او معايير معينه، لكن ده بيجي مع الخدمه وعلاقتنا مع الله المستمره وعلاقتنا بالناس. اللي بفهم وجودي هنا مفيد، وجودي هنا مش مفيد، وجودي هنا لقيمة أو ملوش قيمة، وهكذا.
1: حلو قوي. يعني ده يشجعني إنه او مش يشجعني، ده تحداني اكتر انه انا محتاج حكمة في الخدمة.
0: نعم.
1: مش اني بس ابقى عمال ادي هنا وادي هنا واعمل هنا واعمل هنا وكأنه انا كده حاسس انه انا كده بدي ربنا كل حاجة، بس انا على الناحية التانية انا بتصرف بعدم حكمة في اللي الله مدهوني، في اللي انا المفروض وكيل عليه.
0: بالظبط.
1: طيب خليني بقى اخش الحتة تانية عملية اكتر بقى. انا عايز اخدم. انا دلوقتي شايف انه الخدمة دي حاجة مؤثرة وفعالة ومهمة للسكة اللي انا ماشيها، فمحتاج ابتديها.
0: اوكي.
1: ابتدي منين؟ يعني اعرف منين اصلا
0: حلو قوي
1: اخدم ازاي ولا اعمل ايه؟
0: الكتاب المقدس بيقول لنا ان وجود الروح القدس في حياتنا بيعطي لكل واحد منا مواهب روحية. اوكي. هذه المواهب قد تستخدمها في العبادة، ده من ناحية، ودي مش هتكلم عنها لان احنا بنتكلم عن خدمة في الحلقة دي. وفي مواهب تانية بنستخدمها في خدمة الله. فبولس الرسول مثلا في رسالة رومية صح 12 وعدد 4 بيتكلم في الحتة دي بقوة، بيقول ان كل واحد منكم خد موهبة، تمام، فلازم كل واحد منكم يخدم الاخر بحسب ما اخذ موهبة من الروح القدس. وبيعدد تقريبا عدد 7 مواهب روحية في هذا الجزء على سبيل المثال للحصر. فبيقول مثلا في اشخاص منكم ربنا اداهم موهبة التعليم، زي مثلا انت تسمع مثلا شرح كتاب مقدس من شخص فتحس ان هو عنده كاريزما مثلا في الحتة دي شوية. وربنا ادى الناس موهبة الوعظ والتشجيع والمشورة والعمل الفردي، دي موهبة. وربنا ادى الناس تانية موهبة الرحمة، ان هم يقدروا ان هم يصنعوا الرحمة ويزوروا الناس ويفتقدوا الناس ويصلوا مع الناس وهكذا. وربنا ادى ناس موهبة العطاء في الكنيسة زي ما كنا بنتكلم. وربنا ادى ناس ان هم يكونوا مدبرين او مديرين يقدروا يديروا خدمات ويقسموا المهام على الناس في الكنيسة بشكل او باخر وهكذا. اوكي. فبيقول كل واحد بحسب ما اخذ من موهبة المفروض يدور ازاي انه يكتشف موهبة دي، رقم واحد. رقم اثنين انه يعمل ايه؟ يخدم الناس من خلالها. وده مهم جدا، تمام. وده بيحتاج انك تكون موجود في كنيسة فيها اباء ومرشدين وقادة يقدروا ان هم يوظفوا موهبتك بشكل صح. فيقول لك مثلا يا كريم انت عندك موهبة التعليم، يا كيرو مثلا عندك موهبة التسبيح، يا فلان يا سين يا صاد يا عين، كل حد فينا ليه موهبة، وابتدي انك تعمل ايه؟ تخدم ربنا من خلالها. طيب افرض انا في مكان مفهوش قادة.
1: انا كنت لا وهسأل تاني بقى. افرض انا مش في كنيسة اصلا، يعني هل بس الخدمة تبقى في الكنيسة؟
0: حلو قوي. هجاوب الاول على فكرة لو انا في مكان مفهوش قادة.
1: مفهوش قادة توجهني ناحية
0: توجهني حاجة زي كده. تمام. هي بدمك حلين او امرين تعمل. اول حاجة تصلي انه رب هو اللي يقودك ويستخدمك في حاجة زي كده. تاني حاجة ادي نفسك فرصة انك تجرب. ادي نفسك فرصة انك تشوف هجرب اعزف، لا ما طلعش ليه في العزف قوي. طب هجرب مثلا ان انا افتقد الناس، هجرب مثلا ان انا امسك ادارة اجتماع مثلا في الكنيسة، هجرب ان انا اوعظ، هجرب ان انا ارنم وهكذا. تمام. ومع التجربة وشهادة جسد المسيح حواليك، ولازم تكون حساس لحاجة زي كده بشكل كبير، هيبان موهبتك شكلها عامل ازاي وخدمتك هتظهر. وعايز اقول حاجة انا مهمة، ان ممكن شخص يبقى عنده موهبة واحدة او خدمة واحدة في الكنيسة، وممكن حد يبقى عنده موهبة متعددة. ده لا يعني ان فلان دوت احسن من فلان او فلان التاني اقل من فلان، بس ده يعني انه زي ما ربنا قال لنا في كتاب مقدس انه في واحد ممكن يبقى عنده وزنة وواحد عنده وزنتين وواحد عنده 5. فالله بيعطي مواهب الروح بحسب حكمته بحسب ارادته. فمثلا شايف انه انا هدي كريم المواهب دي وهو هيقدر يستخدمها بشكل كويس، بس هدي كيرو مثلا موهب اقل، اخدم ربنا بحسب الموهبة اللي هو اداها لك. لا تتذمر، تمام، ولا تسعى انك تحصل على مواهب تانية. على فكرة المواهب الروحية احنا مش بنحصل عليها بالصلاة وبالدموع، دي تبقى من اسمها موهبة، يعني عطية.
1: عطية.
0: عكس ثمر روح القدس. ثمر روح القدس بشتغل على نفسي اكتر وبجتهد، لكن الموهبة حاجة ربنا مديها لك. ربنا مديك انك بتحب التعليم، واحد تاني لا، فمهما اجتهد انه يتعلم او انه يروح او انه يجي او انه يخدم الخدمة دي مش هيعرف يعملها زيك، تبقى انت اشطر منه. واشطر منه مش لانك اشتغلت على نفسك، لكن
1: لان دي موهبة. مثلا الله بيأيد اللي انا بعمله.
0: بالضبط. لكن بقى لو انا ما عنديش كنيسة او انا امنت بالمسيح لكن ما فيش مكان حوالي اخدم فيه، تقدر تخدم المسيح في المجتمع، في الشغل، في المدرسة، في الكلية، في بيتك. تمام. فالخدمة مش لازم يبقى ليها الشكل النمطي الموجود في الكنائس، لكن أنا أقدر أكون بخدم المسيح وبقدم رسالة المسيح وبتحرك وسط الناس وأقدم لهم وأقول لهم عن يسوع، تمام، بالطريقة اللي هم يفهموها. وعايز أقول بقى حاجة، أن الخدمة دي إحنا محتاجينها اليومين دول بالذات، لأنه في ناس كتير أوي بتروحش كنائس،
1: صح،
0: في ناس كتير أوي تعرفش المسيح، في ناس كتيرة جدا غرقانة في خطاياها وغرقانة في أثمها وشرورها ومتعرفش انه في خلاص وانه في حرية وانه في شفاء. عشان كده المسيح كان بيقول دايما الناس يعمل معهم معجزات، تمام، اللي تقوله عايز اتبعك وعايز افضل معاك، يقوله لا ما تتبعنيش، اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. ودي ابسط خدمة واعظم خدمة واعمق خدمة، ان انا اخبر واقول يا جماعة انا يسوع حررني، انا يسوع شفاني، انا يسوع خلصني، انا يسوع اداني حياة جديدة. ودي اعظم حاجة اقدر ان انا اقدمها للمجتمع اللي انا عايش فيه.
1: يعني كالعادة برضو الكلام بيتحداني، ومش بس بيتحداني في انه صعب، بس كمان بيتحداني في انه ده تحرك ناحية حد تاني.
0: أيوة.
1: يعني ان انا اعمل حاجة وانجح فيها وافشل فيها، هرجع اقول ايه ده صراعي بيني وبين نفسي، وقت ابص لنفسي واقول كريم انشف كده، استرجل كده وامشي السكة جد مع ربنا، فاعمل كذا وعمل كذا فحس انه تمام. بس ناحية الاخر ده صعب جدا، لان انا ممكن اقول لنفسي كريم اجمد كده واسترجل وروح اخدم، وروح اخدم واخد على دماغي.
0: أيوة.
1: يعني يا رب ليه، يا رب ليه. وده التحدي فعلا، انه انا مش بخدم عشاني، ولا بخدم علشان اخد، ولا بخدم عشان اكبر زي ما كنت بتشاركنا، لكن انا بخدم علشان الرب يتمجد.
0: ايوه.
1: وعشان كمان ابص على احتياجات اخواتي واسددها. واعتقد دي الصلاه اللي انا احب قوي اكيد ان انت تصلي لنا بيها، انه بياخد قلبي قوي لما الكتاب يتكلم عن المسيح ويقول انه نظر الجموع وتحنن عليهم.
0: أيوة.
1: لانهم كانوا كغنم بلا راعي. يعني هو بص على احتياجهم، ومش بس بص عليه وقال اه يا حرام، لا، هو قلبه اتحرك وحس انه انا محتاج اتحرك ناحيه الاحتياج ده، محتاج اتحرك ناحيه الناس دي. فاحب تصلي لنا انه ربنا يدينا القلب ده،
0: امين،
1: اللي يتحرك باحشاء كده رحمه ورأفه ناحيه الناس.
0: تعال وارفع قلبك معانا واحنا بنصلي الصلاه دي، وقول له يا رب مشتاق اخدمك، مشتاق اكرمك، مشتاق يا رب استخدم مواهبي وطاقتي وامكانياتي يا رب لمجدك، مشتاق يا رب احب الناس، اغرس جوايا محبه يا رب لكل شخص، اديني يا رب هذه الاحشاء يا رب، والقلب ده اللي كنا بنتكلم عنه اللي بيتحرك ناحيه الناس ويخدمهم، تطبع عليهم ويحملهم ويحتويهم ويبكي معاهم يا رب. يا رب وسط عالم يا رب منهار وممزق، يا رب وسط عالم يا رب مليان بالظلام والنجاسه، محتاجين نكون يا رب بنضيء يا رب، بننور يا رب، محتاجين يا رب نكون بنعلن حقك واسمك وانجيلك، محتاجين نكون بنخدمك ونخدم يا رب القطيع يا رب المطروحين يا رب فعلا ومنزعجين وكأن لا راعي لهم، نقول لهم يوجد إله مخلص فادي وشافي، ويوجد راعي صالح لكل واحد وواحدة فيكم. بنباركك وبنشكرك لأنك بتدينا شرف وامتياز يا رب خدمتك، وليك الكرامة وكل المجد. آمين.
1: أمين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقة دي للآخر. وأحب أشجعك قوي أنه ما تبصش على نفسك، لكن بص على اللي حواليك وعلى احتياجاتهم، وخلي الله يشاور لك على مواهب جواك واحتياجات في الناس، وأنه يوفق الاتنين مع بعض، أنه مواهبك واللي عندك يسد احتياجات الناس. وتشجع واخدم، لأنه ده نوع الحياة اللي أنت مدعو أنك تعيشها مع المسيح. وصدق أنه القوانين بالعكس، فلو انت خادم للجميع انت اعظم شخص في عين الله. اتشجع وكمل معانا السكة، واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. أوقات كتيرة بنروح مطعم، ممكن نكون مجموعة من الأصدقاء أو مجموعة من العيلة، ووارد أنك تلاقي شخص يقول الحساب عندي أنا حاسب. ممكن يكون هذا الشخص كل مع المجموعة، وممكن يكون مكلش خالص، وممكن يكون يعرف صاحب المطعم فيروح هو يدفع. أيا كان الوضع لكنه قرر أنه يدفع عن المجموعة كلها. ويا سلام لو ما كانش كل، ممكن يكون مثلا كان عامل نوع من أنواع الدايت أو حاجة فما كلش إلا حاجة بسيطة، لكنه يقرر يدفع للمجموعة كلها. طبعا الموقف ده موقف نبيل جدا، موقف شهم جدا، لكن النهاردة أنا عايز أكلمك على مستوى تاني من النبل، مستوى تاني من المحبة الكبيرة اللي غالبا الإنسان يعني مش بيعرف يعملها قوي. في رسالة فيليمون الكتاب المقدس بيتكلم إنه بولس بيقول لفيليمون عن أونسيموس. أونسيموس ده العبد اللي سرقه، العبد اللي هرب من سيده فيليمون، اللي سرق منه حاجات. بولس بيقول له أنا عاوزك تقبل أونسيموس، مش بس تقبله، لكن بص معايا كده في عدد 18 بيقول كده: ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليا. بولس أنت مالكش دعوة بالموضوع، بولس أنت مجرد خادم للمسيح. بولس أنت إيه اللي يخليك تقول لفيليمون أن أونسيموس لو كان ظلمك بشيء أو ليك عليه دين احسب ذلك عليا؟ ليه تحمل نفسك بمسؤولية أنك تكون ملتزم أنك تسدد الدين؟ وخلي بالك بولس مش بيتكلم بس، بولس لما بيقول كده يعني بولس بيعني الكلام، بولس بيقصد انه ايوة انا هدفع الدين. ايه اللي يخلي حد كبير زي كده رغم انه ما عملش حاجة لكن يدفع الحساب؟ يدفع الحساب ان كان قد ظلمك بشيء او ليك عليه دين احسب ذلك علي. بولس انت مش مديون، بس انت اخترت انك تكون مديون لاجل شخص بتحبه. وهو ده بالظبط احبائي اللي الرب يسوع المسيح عمله. الرب اللي اتقال عنه كده قال كده: من منكم يبكتني على خطية؟ الرب اللي بدون خطية، الإله القدوس اللي بدون خطية، هو نفسه اللي اتقال عنه في سفر أشعياء: والرب وضع عليه إثم جميعنا، حمل المسيح كل خطايانا، خد المسيح كل خطايانا على عود الصليب. محبته لم تكن محبة فقط بالكلام، محبة المسيح مش مجرد كلام لكنها محبة عملية. يا رب إنجاز التعبير أقول بطريقة إنسانية: ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه تتحمل الوجع؟ ليه تتحمل الإساءة؟ ليه تتحمل الخطية؟ ليه تقبل إنه شر الإنسان يوضع عليك؟ قال: لأني بحبه. يقول الكتاب في إنجيل يوحنا صح 3 والآية رقم 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب إيه اللي يخليك تشيل خطيتي؟ إيه اللي يخليك تتحمل عاري؟ ليه تدفع التمن بدالي؟ يقول لي: عشان بحبك. ممكن تكون النهاردة بتسمع الإنبوكس وانت شاعر بأنك مرفوض من الناس، ممكن تكون بتسمع الرسالة النهاردة وانت

حياتك مهما كان شكل حياتك ومهما كان حجم ذنوبك أو خطاياك، محبة المسيح النهاردة توصل ليك. عشان كده شجعك لو أنت لسه بعيد عن الرب، تعالى وانت ندمان، تعالى وانت راجع عن خطيتك، تعالى وقدم توبة دلوقتي، تعالى وارمي خطيتك على المسيح وقول له أشكرك لأنك دفعت عني حسابي. ولو أنت أو أنت ابن أو بنت للمسيح حقيقي، قول له أشكرك، أشكرك لأنك حبتني، أشكرك لأجل البنوية الغالية، أشكرك لأنك سددت كل ديوني يا رب، أشكرك من كل القلب يا رب لأجل المحبة الغير مشروطة، أشكرك لأجل أنك سددت الدين، أشكرك لأنك حملت خطايانا وذنوبنا، أشكرك لأنك رفعت عننا كل العار. يا رب من كل قلوبنا بنشكرك لأنه محبتك كبيرة قوي. يا رب إذا كان عدو الخير بيجي ويقول لنا أنه خطايانا كتيرة وخطايانا كبيرة، فالنهاردة أنت جاي تكلمنا أنه محبتك أكبر وقبولك أكبر، أنت اللي بتسدد الدين، أنت اللي دفعت الثمن خطيتنا. يا رب شكرا لأجل المحبة، شكرا لأجل المحبة العملية التي ليس لها نظير يا رب عند البشر. شكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. في خروج بيحكي عن فرعون لما طلع ورا الشعب وحصل انزعاج وخوف شديد في وسط الشعب، وانزعج موسى جدا وصرخ للرب. فكان في خروج 15 رد الرب على موسى، قال له الكلمات دي: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون إني أنا الرب حين أتمجد بفرعون وبمركباته وفرسانه. ويمكن الله دايما بيسمع لصراخنا، الله دايما بيفرق معاه إنه نقف قدامه ونطلبه. لكن في الوقت زي اللي كان الوقت ده اللي كان فرعون ورا الشعب وكان موسى بيصرخ، ده كان وقت كان الله عايز يعلم موسى يتكل على العصا، أو بمعنى التاني يكون بيتكل على نفسه. بيطلب الرب لكن لازم يتحرك، يتكل على السلطان اللي الله أدهوله. عشان كده قال له: ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه. صحيح اللي شق البحر هو الله، لكن اللي ابتدى يستخدم السلطان ويعلن ويصدق فيه هو موسى لما رفع العصا بتاعته. الله بيستمع لنا في كل وقت، لكن في أوقات في حياتنا الله بيبقى عايز ان احنا نستخدم السلطان اللي أدهولنا. او بمعنى تاني، في أوقات كتير في حياتنا بنقف بس نصرخ، لكن ما عندناش استعداد نتحرك ولا خطوة واحدة عشان نساعد فيها نفسينا. لكن النهاردة في اليوم ده الرب بيعلن كده لكل حد فينا انه انت بتصرخ، لكن انا مديلك سلطان وانا عايزك تتحرك. اخرج، خد قرارك، قول لا، قرر انك تمشي في المشيئة بتاعت ربنا، قرر انك تعمل حاجة مختلفة، قرر انك تغير طريقة تفكيرك، قرر انك تستقبل من الرب وتغير ذهنك وتغير تصرفاتك. ما تصدقش انك ضعيف، ما تصدقيش انك مش هتقدري، يمكن بقالك وقت طويل في نفس المكان. الله بيقولك اتحرك، اتشدد، قرر، اعمل الصح وانا معاك، هشق البحر وهساعدك زي ما عملت مع موسى والشعب.

نعم يا رب، بنعلن النهاردة في هذا اليوم إنه نستطيع كل شيء فيك يا رب، لأنك أنت اللي بتأتي علينا بقوة يا رب. بنعلن إنه لينا فيك سلطان يا رب، بنعلن إنه بنقبل إنه نتحرك بتجديد وبنعمة وبقوة جديدة يا رب من عندك. يا رب احنا بنصلي النهاردة نرفض كل فشل، نرفض كل ضعف، نرفض كل استسلام، نرفض كل أمور بتخلينا واقفين في المكان الغلط. بنتشدد بيك النهاردة، بناخد منك كلمة، بناخد منك السلطان، بنرفع العصا زي ما موسى عمل كده. نشكرك لأنك بتشق البحر، نشكرك لأنه لما بنتحرك أنت تتحرك وتغير الأوقات والأزمنة. بنشكرك لأنه يا رب أنت بتغير الضعف، نشكرك أنك بتنزع الفشل يا رب، نشكرك أنك بتغير أفكارنا حتى عن نفسينا. تدينا النهاردة أفكار جديدة، أفكار مليانة بالنجاح، أفكار مليانة يا رب بالرفعة، أفكار مليانة بالنصرة. نشكرك لأنه أنت تعطينا النجاح، أنت بتصير أمامنا، أنت تفتح الأبواب المغلقة وأنت تغير الأوقات.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت فوات المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب، مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي، وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحما، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جت بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترنا لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكران النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكون ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة اكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكن وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم

0: وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان، دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
1: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
0: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
2: أنت وحدك غريب في أورشليم؟ فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
0: فقال يسوع:
1: ماذا حدث؟
0: قالا له:
2: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
3: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدن جسده، فرجعنا وقلن إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
0: فقال لهما يسوع:
1: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
0: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها، تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
2: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
0: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام، أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
3: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
0: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
4: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
0: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان، ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
1: سلام عليكم.
0: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
1: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
0: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
1: أعندكم طعام هنا؟
0: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم:
1: عندما كنت بعد معكم قلت لكم: لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
0: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
1: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
0: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معاه. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معاه صح.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.

يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.

آمين آمين، فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

كتاب يشوع الفصل السادس. وكانت بوابات أريحا مغلقة بإحكام، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الله ليشوع: انظر، إني أعطيتك في يدك أريحا وملكها وأبطالها. اعملوا مسيرة حول أريحا مرة واحدة في اليوم لمدة 6 أيام، يسير كل الرجال القادرين على الحرب حول المدينة، ويكون أمام الصندوق 7 أحبار يحملون أبواقا من قرون الكباش. وفي اليوم السابع تعملون المسيرة حول أريحا 7 مرات بينما ينفخ الأحبار في الأبواق. وعندما ينفخون نفخة طويلة في الأبواق يهتف الشعب هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، فيتقدم الشعب ويدخل كل واحد إليها مباشرة. فدعا يشوع بن نون الأحبار وقال لهم: احملوا صندوق العهد، وليحمل 7 منكم 7 أبواق أمامه. ثم قال للشعب: تقدموا واعملوا مسيرة حول أريحا، ويذهب الحرس المسلح أمام الصندوق. فعمل الشعب كما قال يشوع، تقدم الأحبار 7 حاملين 7 أبواق أمام الله، وهم ينفخون فيها، وصندوق عهد الله يتبعهم. وذهب الحرس المسلح أمام الأحبار وهم ينفخون في الأبواق، وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق، والأبواق تضرب طول الوقت. وقال يشوع للشعب: لا تهتفوا ولا ترفعوا صوتكم ولا تخرج كلمة.

0: من فمكم حتى يوم أقول لكم أن تهتفوا فتهتفون. فسار الصندوق حول المدينة مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وباتوا هناك. ثم قام يشوع في الصباح الباكر وحمل الأحبار الصندوق، وتقدم الأحبار السبعة حاملين الأبواق السبعة، وساروا أمام الصندوق وهم ينفخون في الأبواق، وكان الحرس المسلح أمامهم وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق والأبواق تضرب طول الوقت. فداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وعملوا هذا ستة أيام. وفي اليوم السابع قاموا عند طلوع الفجر وعملوا المسيرة حول أريحا بنفس الطريقة سبع مرات. هذا هو اليوم الوحيد الذي عملوا فيه هذا سبع مرات. وفي المرة السابعة لما نفخ الأحبار في الأبواق قال يشوع للشعب: اهتفوا لأن الله أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها وقفا لله. راحاب العاهرة فقط تحيا وكل من معها في دارها، لأنها خبأت الجاسوسين اللذين أرسلناهما. أما أنتم فإياكم أن تأخذوا شيئا من الوقف لئلا تجلبوا على أنفسكم الهلاك وتجلبوا الخراب والمصيبة على مخيم بني إسرائيل. كل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكرس للمولى وتدخل في خزانة الله. فلما نفخ الأحبار في الأبواق وهتف الشعب هتافا عظيما، سقط السور في مكانه، وتقدم الشعب إلى المدينة ودخل كل واحد إليها مباشرة واستولوا على المدينة، وقتلوا بالسيف كل من في المدينة، الرجال والنساء والأطفال والشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض: ادخلا دار المرأة العاهرة وأخرجاها من هناك مع كل من لها كما حلفتما لها. فدخل الشابان الجسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل من لها، أخرجا كل عائلتها، ووضعاهم خارج مخيم بني إسرائيل، وأحرقوا المدينة وكل ما فيها بالنار. أما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد فوضعوها في خزانة بيت الله. وأبقى يشوع على راحاب العاهرة وكل عائلتها وكل من لها، فأقامت بين بني إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت الرجلين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسسا أريحا. في ذلك الوقت حلف يشوع يمينا وقال: يلعن الله الرجل الذي يأتي ويبني هذه المدينة أريحا، بينما يضع أساساتها يموت بكره، وبينما ينصب بواباتها يموت صغيره. وكان الله مع يشوع وذاع صيته في كل البلاد.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفون في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: لك
1: يا مرحبا يا
2: هلا وسهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟
1: الحمد لله نشكر.
2: يلا ابدأي تخلي يا جواهر.
1: يا تفضلي.
3: هلا هلا،
1: كيف الحال؟
4: بخير الحمد لله.
1: كيف الجو، ساخن ولا بارد شوي الايام؟
4: اليوم شويه احسن من امس بكثير. يا
1: نشكر الرب، نشكر الرب. اليوم جبتي اختك معك ها؟ بس ما تحب تجي تسجل معانا؟
4: هي قالت تبغى تيجي بس تشوف اذا كانت تتابع معانا بعد كده ولا لا.
2: عادي صغيره بتستحي.
1: 15 سنه هذول لسه عادوا.
2: بس هم الخير والبركه مالك.
1: اكيد اكيد، بس عجبتنا انه بصراحه تسال على الرب وحبت تعاليم المسيح والمحبه وكل شيء. قالت هذا كلامني ما سمعته قبل كده، رغم اني 15 سنه بس واعيه.
2: صح
1: تفهم. نشكر الرب انه قابل الرب باختيارها يعني اختها اخت جواهر ما ضغطتها
4: ولأن ما ضغط عليها ابدا،
2: ولانها شافت تغيير الرب في حياه جواهر وشافت نور الرب وكيف اني لا ضغط عليها ولا شيء، بالعكس احترمتها وحبتها. فهذا خرج ثمر في قلب اختها.
1: انا قالت لي قالت اختي جواهر عصبية مدري ايش وكذا، لكن قالت بصراحة لما صارت مسيحية صارت يعني لطيفة معي ومع كل واحد، يعني هي قالت لطيفة كانت معانا وبتحبنا احنا، بس ايش قالت تغيرت، شفت فيها تغيير
2: احسن. صح
1: اكيد المسيح يغير.
2: امين.
4: نعم نشكر الرب.
1: يا جماعة نحن نشتي نتأمل من انجيل لوقا من الاصحاح 12.
2: هذا
3: موضوع كبير.
2: صدقوا عدم
1: الرياء. وكل واحد ايش رايكم مشان كلنا نتعزى بالايات، كل واحد يقرا خمس وحاجه زي كذا.
2: يلا لو تبدا انت علي.
1: مرحبا. امين. وفي تلك الاثناء اذ احتشد عشرات الالوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، اخذ يقول لتلاميذه: أولا أحضروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يداع على السطوح سطوح البيوت. على إني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون، خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل، نعم أقول لكم من هذا خافوا.
3: أما تباع خمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم كل من يعترف به أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له.
4: وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها بما يجب أن تقولوه. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته في أمواله.
2: وضرب لهم مثلا وقال: إنسان غني أنتجت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع إغلالي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، عندش خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة. فاستريحي وكلي واشربي وافرحي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذا الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. فعلا يعني كلام بيمس القلب والوجدان فعلا. والبداية على موضوع الصدق وعدم الرياء، يعني لو نشوف ان 80% من كلام الرب يسوع كان تأنيب وتوبيخ وتعليم بسبب الرياء وعدم الصدق. المفتاح للإيمان مع الله، المفتاح للإيمان مع الله هو الصدق وعدم الرياء. يعني كم كلمة يا مرؤون، يعني الذي يظهر من خارج أنه
1: الله الله والظاهر يعلم الله،
2: يعلم الله. ها؟ الصالح الطالح المدري إيش، ومن داخل بالعكس. تمام. الرب بيركز على موضوع الرئاء هذا لأنه أساس كل شرور.
1: أكيد أكيد أكيد.
2: الإنسان، أنا من من من من شوف في نفسي وفي من خلال اجتماعاتنا، من خلال الكنائس، من خلال الأخوة والأخوات، كيف إن الإنسان لما يكون صادق ويتكلم ويعرض، أنا ليش أخبي؟ لو أنا مثلا بزعل كثير بتكلم، يا جماعة ساعدوني، ها؟ ليش أرائي وأبين إن أنا إنسان ما يزعلش نهائيا؟ تمام. ففي الإنسان أشياء مش غلط الواحد يكون أمين فيها، بالعكس هذا هو الصح من أجل حصل مساعدة. الإنسان ما فيش حد كامل، تمام، ما فيش أحد كامل، لكن نفس الشيء لو سلمنا قلبنا للرب يسوع وفتحنا قلوبنا لبعضنا الناس المؤمنة، صح، أوكي، نلاقي الخير ونلاقي المساعدة ونلاقي. لكن أنا لو أخفيت كل شيء وكنت مرائي وأظهر أن أنا صالح وأن أنا كذا وأن ما بش علي أخطاء وأن ما بش، هذا كله كذب. بيجي بعدها يقول أنا لا أعرفكم.
4: فإيش لأنه أهم شيء أتفضل
1: هنا لما يقول لهم على الخمير، احترسوا من خمير الفريسيين.
2: أيوة.
1: على الفريسيين هذول ناس جماعة تعدين ماسكين زي ما تقول الكهنوت والعلاقات الدين وزي القضاة وزي كل شيء في المجمع، هذول وهذول ناس مرائين يسموهم الفريسيين، يعني ناس يتظاهروا بالتقوى ولكن هم بعيدين عن التقوى بس مظهرية كده. والرب يسوع المسيح لما حذر التلاميذ قال لهم احذروا من خمير الفريسيين، الخميرة لأنه إيش تكبر في زي العيش، لما تخمر العيش الدقيق والعجين تنتفخ، فقال لهم انتبهوا من النفخات هذه والكذا، يحذر التلاميذ لأنه إيش لما يشوفوا المسيح يعمل المعجزات وهم يكونوا وراه، يعني كأنه هم اللي أصحاب المسيح وهم أتباعه، يعني مشان ما يجيش واحد يقول لهم أوه أنتم زي ما يكون واحد إيش رئيس جمهورية وعنده علاقات مع ناس،
2: صح.
1: يقول لك يا أخي فلان هذا له علاقة بالوزير، له علاقة بالكذا، يكون يفتخر إنه هو أيوة هو يقدر يتوسط لك وكذا. فمشان لو أنت مريض بركلم المسيح يمد إيده عليك ويشفيك، قال لهم احذروا من هذا الكلام، يعني حذرهم مشان ما ينتفخوش.
4: بالضبط. الرسالة اللي جاء بيها المسيح أساسا مضادة تماما للرسالة اللي جايين بيها الفريسيين، صح. هم يمكن يبينوا إنهم بيعملوا اللي يعملوه عشان ربنا، بس الفرق إنه ربنا جاي بالعكس، ربنا جاي، ربنا يبغى القلب قبل كل شيء، صح. والرسالة اللي جاء بيها المسيح هي اللي قال إلا, إلا, إلا, إلا ربنا أساسا من البداية من العهد القديم حط القانون والشريعة عشان إنه هم الإنسان ينظف نفسه من البداية، بس الناس تشبثوا بظاهر الشريعة وسابوا عمقها والأساسها اللي ربنا أساسا حط هذه القوانين كلها عشانها. قال ربنا يا بني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي، أهم شيء يبغى مننا ربنا القلب وإننا ننقي هذا القلب. ما يبغى الشيء اللي عملوه الفريسيين زي ما قلت يا يا يا أخ علي إنه الخمير يخلي الواحد ينتفخ كده. الدين برضو يخلي الواحد ينتفخ في المجتمع ويبين إنه إنسان كويس ظاهريا بس. المسيح ما يبغى هذا. قال اللي يعمل شيء عشان الناس فإنهم قد استوفوا أجرهم. أنت تأخذ أجر من اللي أنت قاعد تسعى لرضاه. إذا أنت قاعد تسعى لرضا الناس وقاعد تعمل هذه الشكليات عشان الناس يشوفوك شافوك ومدحوك خلاص هذا أجرك من اللي أنت تبغاه. بس اللي يبغى الأجر من ربنا رح يركز على قلبه
1: الأجر الأبدي بالضبط
4: رح يركز على تغيير قلبه هو اللي هذا المسيح يبغاه.
2: صح. طيب يا أخ عبد الله إيش رأيك؟
3: كلام رائع صراحة يعني وعظيم. لأنه صح المسيح كان دائما يهاجم المتدينين لأنهم كانوا قادة الشعب وكانوا هم المسؤولين عن إطعام الشعب. لكن أيضا فيه يعني ما أقدر أزيد على الكلام اللي قالوا إخوتي، ولكن أحب أقول على الآيات اللي هي المسيح يهتم فينا أنه يطمن المؤمنين يقول لا تخافوا أنه الروح والنفس في يد الرب. فهم كيف؟ وعلى العصافير هذه يقول 5 عصافير بفلسين، يعني 5 عصافير بفلسين بس في عصفور واحد. هذا مش منسي يعني، هذا يجي كده إضافة مع الـ4 عصافير يعني، ما حاجة كده يعني أنت تشتري الأربعة وبعدين يقول لك خذ الزيادة. هذا المسيح ما نسيه، هو 5 عصافير يعني ممكن ما له قيمة جاي مجانا، بس المسيح له نظرة في إذا كان ما ينسى العصافير فالله لا ينسى كل واحد منا. كل واحد منا معروف وله قيمة. حتى شعر رأسنا مرقم يعني هو معدود. طيب. كل شعرة تخيل ما حيقدر يعجي يعني. شوف الاهتمام والرعاية والرحمة قد إيه المسيح يورينا قديش هو يحبنا ويهتم فينا لدرجة تفوق الوصف، أنه شبه أنه كل شعر رأسنا معدود ومرقم. وقال أنتم أفضل من عصافير كثيرة. هو عارف العصافير دي، حتى العصفور اللي ما له قيمة المنسي هذا اللي جاي كده مع العصافير باكج كده، هذا جاي كده معاهم يعني من هو ملوقي له قيمة.
1: أدين الله يعني إيش يطمن المؤمنين. الإنسان المؤمن اللي مسلم حياته للمسيح، ما أنا ما خافش ده واحد يجي يقتلني. ليش؟ لأنه أنا عارف ما يقدرش يمسك شعرة من شعراتي إلا بأمر من الرب له توقيت.
2: صح.
1: لكن
2: صح.
1: لكن أما هو يحميني. لكن إذا أجل يوم حقي أنا عارف، لأنه هو الروح هي خالدة، الجسد من التراب للتراب، حتى لو قتل جسدي وراح ده عادي، لكن إذا إلا بسماح من الرب. غير من سماح من الرب ما يقدر لا هو ولا أي شيء. هذا المؤمن يكون عنده ثقة ويقين إنه ما في واحد يقدر يمسني إلا بأمره، على أساس كده إنه ما حد المؤمن ما يخاف.
2: صح.
1: لكن مش معناته إنه المؤمن يروح يندفع. أنا مثلاً أكون في اليمن وأنزل رحت عند المسجد الكبير ولا مسجد البيحاني في عدن في كريتر، وأروح أقول لهم يا جماعة المسيح هو الله وأنتم ما سيب بيسحلونا قبل ما أخرج الكلمة.
2: صح.
1: ما أقدرش بعدين أقول فين الله ما حماناش.
2: صح.
1: لا هذا اندفاع عدم الحكمة. صح. لأنه الرب قال كونوا حكماء كالحيات ورحماء كالحمام.
2: صح.
1: يعني أنا أعرف متى أتكلم ومتى. صح. أسكت ومين أكلم وأصلي قبل ما أتكلم، حتى أخذ إرشاد من الروح القدس عندها، حتى أصلي وحس راحة يقول لي كلم صهرك كلم ابن عمك، أبدأ شوية شوية كده يعني.
2: صح.
1: ما اندفعش.
2: صح. بس انه ايضا قال يعني هذه مال في ناس كثير اخذوا الكلمه هذه واندفعوا. تمام. بس في نفس الوقت بتمر علينا مواقف في حياتنا من المفروض ان احنا نتكلم. يعني بعض الاوقات الواحد بيوصل في في في مكان روح الرب يقول له يتكلم. تمام. فمعناته مش حكمة ان انا اسكت.
1: لا هذا لا تخاف.
2: صح. هنا
1: اذا كانك انت ما تشرفتش السيد المسيح.
2: صح.
1: ولا تستحق الخلاص.
2: صح. والانسان اعتقد ان اي واحد قبل الرب يسوع وعاش معاه مستعد الشخص هذا يضحي بحياته من اجل الرب يسوع. يعني كم ناس قتلوا من اجل ايمانهم، كم ناس ضحوا بحياتهم من اجل اسم المسيح.
1: اكيد اكيد.
2: تمام.
1: أكيد.
2: القصه إن المسيح جاء بالخلاص. المسيح جاء ينور العالم من الظلمة صح؟ فأكيد عدو الخير إبليس شيطان بيحاول وبيحاول وعي حاول تمام. فالحياة اللي احنا فيها احنا الآن المسيح ما وعدناش ان احنا عن نكون أغنياء وعن نكون حياة بقوا من غير مشاكل تمام. الحياة كلها ورود لا تمام. مشاكل الحياة للناس كلهم مسلمين مسيحيين يهود بوذيين هذه مشاكل الحياة وزيادة عليها زيادة لأن احنا مسيحيين بنحمل أمل المسيح ونوره فأكيد إبليس عدو الخير يحارب أكثر تمام. فالمسيح بيقول إن بعضكم عيمثلوا أمام المحاكم بعضكم يحصل لهم كذا بعضكم لكن بيقول لنا إن إحنا نثق فيه تمام.
3: نعم
2: إن إحنا نثق فيه وبعدها يعني قضية ومن أنكرني يعني تخيلوا
1: أنكرنا أمام الناس أيوة. أنكروا أمام أبي
2: تمام. يعني أنا أعرف واحد مسيحي تمام تعرف على مجموعة إجوا لاجئين وما شاء الله كل واحد معه عضلات وكل واحد مسلمين فبيتكلموا بيقول له أنت مسيحي فخاف قال لهم لا لا, لا أنا ملحد وهو مسيحي أنا عارف إنه هو مسيحي تمام. ففي مواقف زي ما هذه طيب لو كنت قلت أنا مسيحي يمكن كلمة أنا مسيحي تفتح موضوع في قلوبهم ممكن هم يقبلوا الرب يسوع للمة من مجاملة ممكن هو اعتقد إن أنا ليش أنا أبدأ عاديهم من الآن لكن الكلمة هذه لا هذا إبليس
1: فليش أنا أجامل ونافق وحاجة زي كده فهذا النفاق مرفوض في المسيح نكون صريح معه أنا ما ليش علاقة هو يقول مثلا أنا عبد بالله الواحد طيب هو يقول كده أنا كمان إلهي إلهي واحد
2: صح.
1: لأنه حتى في الإسلام هو يؤمن أننا الإسلام يعترف أنه إلهي وإله واحد لأنه في الحديث يقول لك ولا تجادل الآية القرآنية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا إلهنا وإلهكم واحد هو يعترف أنه إلهي وإله واحد لكن أنا بقول له لا أنا إلهي غير إلهك بكل صراحة أنا إلهي المسيح الله المتجسد فهذه لازم نكون نحدد من الإله ومن كل شيء وبالمحبة مش معناته أنا أحتقر أخوي المسلم ولا شيء لا بس أكون معه صريح يعني في الإيمان بالحوار معه حتى إيش حتى هو يسألنا يقول لي ليش تقول المسيح الله أنا أقدر أجوب له وأشرح له وكل شيء إيش أساس الإيمان حقي لكن ما جامل
4: بالضبط أنا أشوفها من مسألة إنه صح هو المسلم يفكر إنه بيعبد الإله الصح والإله الواحد وإحنا معاه في هذه النقطة يمكن كلنا نعبد الإله الواحد بس إحنا نعرفه أكتر منه هو عنده صورة مشوهة على هذا لهذا صح. الإله ولا شوه صورة هذا الإله الدين اللي هو بيتبعه نسب صفات ما لها دخل بهذا الإله وقال إنها فيه هو عنده فكرة الإله الواحد الإله الخالق بالصورة مشوهة جدا إحنا عندنا الصورة الحقيقية إحنا عارفينه أكتر وعارفين منه وعارفين إنه هو أرسل ابنه ونزل على الأرض الصورة المشوهة اللي عند المسلم أنكرت كل هذا الشيء أنكرت من هو الإله أنكرت طبيعته صح. الأساسية صح. صح. بس هو في إله واحد خالق الكون كله هم عارفين إنه في إله واحد خالق الكون كله بس ما هم عارفين مين هو بالضبط إحنا عارفين مين هو
2: صح.
1: هم مشكلتهم تقول لهم الابن يفكروا إنه مثلاً إيش إنه الله تزوج وعنده ابن يعني بكذا حاجة لا الله المتجسد الابن معناته الكلمة الله عنده كلمة الله عنده عقل وفكر
2: الذي جاء من عنده
1: الفكر هذا الفكر الكلمة المتجسدة الله أخذ جسد إنسان صح. لكن الإنسان ما يقدرش يأخذ حتى جسد فيل ولا جسد بقرة لكن صح. الله أخذ جسد عشان يفدين إحنا
2: صح. ولما المسيح قال ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان هو يقصد كلمة بحق ابن الإنسان لما كان هو عايش كبشر تمام الناس جابوا عليه كلام مثلا بولس كان ضد المسيحيين فالذي جاب كلام عليه هذاك الوقت ابن الإنسان تمام. الآن إحنا ما نقول ليش نقولها يا ابن الإنسان، لا
4: بالضبط.
2: في الوقت هي. هذاك وكان ابن الإنسان وخلاص.
1: لما كان متجسد في الأرض،
2: كان متجسد
1: يأكل ويشرب كإنسان مثلي ومثلك.
2: الذي كان يجيبوا كلام عليه ولو يعني كلام ضده، إذا رجعوا وتابوا تمام بيغفر لهم. لكن هو وضحها بكل وضوح وكلام واضح، ما فيش في أي جدل، بس من قال كلمة وأما من ازدرى بالروح القدس فلن يغفر له. شوف ما قالش وأما من كذب، يعني الذي يكذب باسم الروح القدس هذه ازدرى، هو جاب أسهل شيء، يعني الازدراء أنك تستهزأ، ها الكذب أعلى درجات الاستهزاء. أوكي، فهو جاب الذي يزدري، أوكي، فلن يغفر له، يعني جريمة هذه. كم يا ناس للأسف بيكذبوا باسم الروح القدس. الرب بالضبط. قال لي وقال لي ها
4: بالضبط،
2: الرب ولا قالوا له من قالوا له
1: وحلفان
2: ويحلفوا
1: كله بالكيد وتكديف هذا يعتبر.
2: والذي يستهزئوا،
1: لا كمان الفريسيين لما قال له انت تخرج الشياطين في بعل الزبور، معناته تخرجهم بالشيطان، قال لهم الشيطان ما يخرج الشيطان، الشيطان ما يجيش يحارب شيطان،
2: صح.
1: يعني شوف القهله،
2: صح،
1: حق الفريسيين،
2: يعني فعلا روح الله بيبكتنا، روح الله بيكلمنا، روح القدس بيكلمنا، تمام. بس ضروري ما تكون كلام الروح القدس مش ضد كلمة الله، لأن كلمة الله في الكتاب المقدس هو أعلى من أي شيء، تمام. فالذي الرب يكلمه في حاجة، الذي الرب يحط على قلبه، أوكي، ضروري ما تكون متماشية مع كلمة الله. لو كانت ضد كلمة الله هذه مشي من الله. فبعض الناس بيعتقدوا ان ارادتهم هذه بيمشوا على اساس ان هي الروح القدس تكلمهم، وهذا غلط، لان الازدراء والكذب هذا معناته جريمه فعلا.
1: لانه لما قال لهم لو تقدفوا على ابن الانسان، معناته انا، لانه المسيح لما تجسد في الارض المسيح هو ازلي، لكن التجسد قبل 2016 سنه التجسد، لكن هو أزلي المسيح، لأنه هو عقل الله فكر الله، لكن التجسد قبل. فقال لهم من يقدف على ابن الإنسان، لأنه نحن نؤمن أنه المسيح هو 100% إنسان كامل، يأكل ويشرب ويتألم مثلنا زي من إيزا، بس جسد ممجد من غير خطية، لكن الروح القدس هو الله، الابن هو الله، الأب هو الله، واحد، كلهم واحد، بس لهم تميز، كل واحد له دور، لكن هو إله واحد، زي ما أنا إيدي لها دور، رجلي لها دور، عيوني لها دور، لكن أنا إنسان واحد، وهكذا هو التالوت الأقدس اللي نحن نسميه. فنشكر الرب إن الرب ينور القلوب.
2: يا رب يا رب. إيه طيب، إيش رأيك يا أخ عبد الله؟
3: طبعا يمكن المسيح تكلم إنه حيجي كابن إنسان أيضا، وهذا موجود في الإنجيل وموجود حتى في سفر دانيال،
1: إنه
3: تكلم إنه هناك سوف يأتي شخص مع السحاب اللي هو يكون له ملك لا نهائي ولا وسلطان إلى المنتهى، وإنه هو حيجي. قال في أنه لما التلاميذ بعد صعود المسيح في أعمال الرسل كانوا يعني يطالعون في السماء، جاء الملائكة قال لماذا تحدقون أن الإنسان الذي صعد منكم سوف يعود بالطريقة التي صعد فيها. لكن موضوع الروح القدس هنا، في أنا أروح لموضوع أعمق شوية، أنه المسلمين أو الإخوة العادين يقولوا الله المسيح والله والروح القدس مش واحد، مش الله ولا الروح القدس غير، معناته هذا المسيح مش، لا، هو الموضوع أيضا في يعني مو إضافة بسيطة، أنه الروح القدس يعني التوبة، يعني اللي بيتكلم يستهين بالتوبة الناس ممكن ما يكون فرصة، فكده يكون استهانة بروح الله. وأيضا الكتاب يقول الروح القدس أول شيء يحزن لما نعمل خطية، يحزن اللي هو التبكيت، فالكتاب يقول لا تحزنوا روح الله الذي فيكم الذي ختمتم به اللي بروح الموعد. وبعدين لو ما سمعنا يقصي، لأنه الله قال خلاص خطية قصوا، قال أنه قصوا قلوبهم فلم يدخلوا راحتي، لأنه هم قصوا. ثالث شيء زي ما حصل لو المؤمن خلاص ما رفض يفارق الروح القدس، وهذا دينونة مثل ما قال الأخ سامي يعني. نعم
2: نعم، كلام رائع. طيب لو كملنا وشفنا كيف الرب كمل وقال إن لا تخافوش، لا يكونش عندكم خوف، لا يكونش عندكم مشكلة. تمام، الروح القدس هيتكلم بلسانكم. واحنا فعلا شفناها، يعني في اخوة واخوات وصل الحد انهم اخذوهم ودوهم في محاكم. يعني انا اذكر واحد من الاخوة كان رايح دولة اسلامية ممنوع الكتاب المقدس يكون فيها، وكان معاهم شنطة كاملة 25 كيلو كتاب مقدسة
3: كده داخل المطار كده فيها
2: هكذا. فلانهم عملوها شحن في ظنهم ان ما يفتشوش. المهم ففتشوها لقوها كتب مقدسة.
4: طيب ايش حصل؟
2: لو حققوا معاهم، جاء ضابط حقق معاهم، اخذ هذا الكتاب المقدس وقال له انتم داخلين بكتب مقدسة ليش؟ تمام. فهذا الروح القدس تكلمت عليه. اوكي، قال له قبل ما تزعل ولا تحاكمني افتحها وشوف. هو مكتوب بالعربي. بيقول للضابط قال افتحها وشوف. لو شفت في اي غلطة، لو شفت في اي جريمة انا مستعد تحاكموني. الضابط قال له اوكي، وقال انفتح. طق طق طق قرأ شوية وبعدين قال انا منشوف انه كلام الله. وضابط يعني مش مسيحي. فقال له قال بس ممنوع. قال له طيب ليش ممنوع؟ قال في عندكم اجانب كثير بيشتغلوا مسيحيين ما مش معهم كتب. وهو بيقصد كل احنا في الحياة مسيحية، ما يقولوا اجانب، يعني احنا في الحياة اجانب. بيتنا الحقيقي كل الناس لو يآمنوا بالرب بيتهم فوق، صح؟
4: بالطبع.
2: فقال بس تعرف انه ممنوع وهذا. قال يمكن منشان تعرف انا في جريمة اعدام، ما نش عارف ليش الذي يجيب الكتب المقدسة. لكن ايش انا عاد اسوي؟ انا باخليهن هنا اوكي عندي في حفظ وصون. انت اقضي عملك في الدولة حقنا، ولا ما ترجع
3: تاخذهم معك،
2: تاخذهم معك اوكي، ولا بتكلم ولا شيء. قال اخي ايش ذنب المساكين هذولا؟ قال اوعدك ما اعطيه الواحد ما يستحقاش. اوعدك ما اعطيش ولا اعمل اي مشكله ولا شيء. قال لا توعدني. قال اوعدك. قال بس هذه مسؤوليه عليا. قال اكتب لك تقرير. قال خلاص. وطلعها بالشنطه حقه وفيها اعده.
4: شوف الصدق بس كافيين.
2: وكيف روح الرب كيف تكلم. فالموضوع مهم والموضوع رائع، بس ارى لو ان احنا نختم جلستنا هذه بصلاة والعطاء يا شباب.
1: واجب
2: هذا نساعد إخواننا ونساعد في أسر مسكينة فقيرة.
1: أنا أحب أقول لكم إنه المبلغ اللي تكلمنا فيه وصل.
2: نشكر الرب.
1: نشكر الرب.
2: أوكي، ولا تقول لهم منين، ولا تقول لهم شيء.
1: لا
2: ما نشي إحنا لا ريا ولا شيء.
1: لا ما لأنه هو اللي جاب المبلغ قال لا تقول حتى لحد.
2: حلو.
1: يعني إلا أكلمكم أنتم بس.
2: الرب يبارك فيك. لو ترفعنا في صلاة يعني نختم بها الجلسة الحالية هذه ونشوف إيه جهز لنا من أكل. الحاصل أنا
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح كم تشكر قلوبنا يا رب على عظيم نعمتك يا رب، على الخلاص يا رب يسوع المسيح يا رب. نحن خطاه لكن محبتك يا سيدي الذي هي انسكبت بروحك القدوس يا رب حتى تخلص نحن يا رب، قوي نحن يا رب، يا رب يعم السلام في اليمن يا سيدي وفي جميع الدول العربية، وأن لا يتقاتلوا بعضهم بعض يا سيدي، بل أزرع المحبة وسطهم يا رب. أحفظ أهالينا يا رب يسوع المسيح، وأشفي كل مريض وكل مجروح وكل جريح في الحرب يا سيدي. نباركك يا سيدي ونسجد أمام قدميك ونقبلها أيها السيد المسيح ملك الملوك ورب الأرباب، لك كل الكرامة والمجد إلى أبد الدهور. آمين
2: آمين آمين, آمين.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا. هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح.
3: كل منا أصدقائي يرغب أن يكون الأول وأن يصبح الأعظم، حتى بين أفراد أسرته يحب الإنسان أن يحوز على المركز الأول، وفي المجتمع يحب أن يكون هو المتقدم بين زملائه وأقرانه. هذه هي طبيعة الإنسان، فمن البديهي أن يحب الإنسان نفسه ويطلب الأفضل لها.
2: هل تعلم مستمعي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على علاقتنا مع الله؟ قد يستغرب البعض هذا القول، لكن إذا استعرضنا تاريخ البشرية لوجدنا أن الكثيرين ظنوا أنهم هم المفضلون أمام الله، أو أنهم أحباء الله أو شعبه. وفي لقاء اليوم سنتحدث كيف يصبح الإنسان مفضلا أمام الله ومن شعبه.
3: كنا قد تأملنا في اللقاء الماضي عن إجابة المخلص المسيح عن تساؤلات النبي يوحنا المعمدان أو النبي يحيى بخصوص حقيقة شخصيته وإرساليته، مؤكدا أنه هو المسيح المنتظر الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم، ومبرهنا أن العجائب الباهرة تشهد له. ثم تحدث المخلص المسيح إلى الجموع عن يوحنا قائلا:
2: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي.
3: فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. سنتأمل بحديث المسيح الهام هذا بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: من المسلم به أن الله قد أرسل النبي يوحنا المعمدان لكي يمهد الطريق أمام المخلص المسيح. وكان يوحنا المعمدان يبشر بالبرية قائلا: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. ولم يكن يوحنا كما ذكر المسيح يلبس الثياب الناعمة، بل وبر الجمال، وكان يقطات الجراد والعسل البري.
1: وأكد المسيح في تصريحه أن يوحنا المعمدان كان أفضل أو أعظم من نبي، وأضاف قائلا أنه لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، أي كان حتى ذلك الوقت أعظم إنسان يولد، إذ قام بأعظم مهمة يؤديها إنسان، والسبب لأنه مهد الطريق أمام مجيء المسيح المخلص المنتظر.
0: إلى هنا أصدقائي يبقى تصريح المسيح معقولا ومنطقيا، لكن المسيح فاجأ مستمعيه قائلا: ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، أي أعظم من يوحنا المعمدان. أجل إن أصغر إنسان يدخل إلى ملكوت السماوات أو ملكوت الله سيكون أعظم من النبي يوحنا المعمدان الذي مهد لمجيء المسيح بالنسبة لنظر الله أو من منظور الله.
1: وهنا تطرح التساؤلات الهامة التالية: هل من المعقول أن يصبح أي إنسان يقبل ملكوت الله أعظم من النبي يوحنا المعمدان؟ ولماذا وكيف؟ للإجابة عن هذه التساؤلات علينا أن نعلم أولا أن مجيء المسيح إلى عالمنا هو الحد الفاصل بين ما قبل المسيح وما بعده، وهو الحدث البارز في التاريخ البشري.
0: فكل ما كان قبل مجيء المسيح كان مجرد تمهيد لما بعد مجيئه. وبما أن يوحنا المعمدان كان آخر نبي في فترة العهد القديم وقد مهد لمجيء المسيح المنتظر، لهذا اعتبر أعظم نبي. لكن الذي يؤمن اليوم بالمسيح المخلص أي يدخل إلى ملكوت الله يعتبر أعظم حتى من النبي يوحنا المعمدان.
1: أجل، لقد بدأ المسيح بمجيئه عصرا جديدا يختلف بالكلية عن العصر الماضي، أي عصر العهد القديم، ولهذا إن كل من يؤمن به يصبح عضوا في هذا العصر الجديد، عصر ملكوت الله، وبالتالي لا بد أن يعتبر أعظم حتى من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
0: مستمع العزيز، لعل السؤال الذي لابد أن نطرحه الآن هو: ماذا يعني ملكوت السماوات أو ملكوت الله؟ وكيف باستطاعتنا الدخول إليه؟ لابد لنا أولاً أن نحدد معنى كلمة ملكوت. تعود كلمة ملكوت إلى فعل ملك، أي صاحب السلطة العليا أو القادر على التصرف بأمر ما.
1: والملكوت هو المكان الذي ينشر صاحب السلطان الملك عليه، أو الزمان الذي يكون فيه سائدا، وأيضا قد يكون الملكوت وضعا ما أو حالة معينة تخضع لسلطان الملك وسيادته. وهكذا نقول إن ملكوت الله أو ملكوت السماوات هو سلطان الله أو سلطان السماء على البشر.
0: وعندما تحدث المخلص المسيح عن ملكوت الله فهو قصد بدء عصر حلول سلطان الله وسيادته على البشر وتحقق وعود الله منذ القديم للإنسان. ولهذا اعتبر هذا العصر أفضل وأعظم بكثير من زمن العهد القديم. وكذلك يعتبر كل شخص يدخل إلى ملكوت الله أعظم من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
1: نجيب الآن عن الشق الثاني من السؤال الذي طرحناه، وهو: كيف باستطاعتنا الدخول إلى ملكوت الله؟ فنقول: لقد أتى المخلص المسيح إلى عالمنا لهذا الغرض بالذات، أي لكي يفتح الطريق أمام دخول الإنسان الخاطئ إلى ملكوت الله، وذلك عندما أتم عمل الفداء على الصليب.
0: أجل مستمعي، إن المسيح بعمله الكفاري على الصليب فداء لخطايانا، وقيامته الظافرة من بين الأموات، ثم صعوده حيا إلى السماء، فتح الطريق واسعا أمام أي إنسان خاطئ يؤمن به لكي يدخل إلى ملكوت الله، أي يملك الله عندئذ على حياته بواسطة روحه القدوس، ويصبح بالتالي من أولاد الله.
1: ألا ترغب مستمعي أن تدخل إلى ملكوت الله؟ ما عليك إذن إلا أن تتوب عن خطاياك وتؤمن بالمخلص المسيح الذي مات على الصليب لكي يكفر عنها، وعندها تصبح عضوا في هذا الملكوت ومن أولاد الله المبررين الحائزين على الحياة الأبدية. لا بل تغدو أعظم من النبي يوحنا المعمدان نفسه.

0: يا سلام أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس عتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع. يا إلهي الصالح، استجب لي حين أدعوك، أعني في الضيق، ارحمني واسمع صلاتي. أيها الناس، إلى متى تحولون مجدي إلى عار؟ إلى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب؟ اعلموا أن الله اختار لنفسه من يخلص له. الله يسمع حين أدعوه. إن غضبتم فلا تخطئوا، افحصوا قلوبكم بهدوء وأنتم في فراشكم. قدموا قرابين الصلاح واتكلوا على الله. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ أشرق علينا بنور وجهك يا رب. ملأت قلبي بفرح أعظم من فرح من امتلأت ديارهم بالغلال والخمر. أرقد وأنام في سلام، لأنك أنت وحدك يا رب تحفظني في أمان.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء ب7 أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة

0: مذبحي وبيت الله. أقول لكم نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
1: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس، ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم، فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه، ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: أحو الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

0: امين هاليلويا.
1: ليك لازم ارمي على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم، فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
12: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن صحة الكتاب المقدس باستخدام الكتاب المقدس نفسه، وده يعتبر دليل من الأدلة الداخلية لإثبات صحة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيشهد لنفسه أنه من الله، وكمان اللي كتبوه كتبوه بالروح القدس. وهنا عندنا شهادتين، الشهادة الأولى أن الكتاب المقدس موحى به من الله، والشهادة الثانية أن الكتاب المقدس محفوظ من الله. بالنسبة للشهادة الأولى أن الكتاب المقدس موحى به من الله، فعندنا من أشهر الآيات وأروع الآيات تيموثاوس الثانية 3:16. اسمع كده الكتاب المقدس بيقول إيه؟ وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. عدد 16 بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. حضرتك قادر تركز معايا؟ كل الكتاب هو موحى به من الله. كل الكتاب ابتداء من سفر التكوين حتى سفر الرؤيا هو موحى به من الله. فكل الكتاب هو موحى به من الله. الآية الثانية اللي بتأكد على الموضوع في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول والآيات من 19-21، بيقول الرسول بطرس كده: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. الآية رقم 20 بتقول علمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالآية الأولى بتقول أن كل الكتاب إجمالا هو موحى به من الله، وفي بعض الترجمات بتقول كل كتاب هو موحى به من الله. فنقدر نقول كل الكتاب هو موحى به من الله، أو كل كتاب أو كل سفر من الكتاب هو موحى به من الله. الآية التانية بتأكد إن مفيش نبوة للكتاب من تفسير خاص، بل عكس بيأكد إنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالكتاب المقدس بيشهد إنه من الله، واللي كتبوه كانوا مسوقين من الروح القدس. بالنسبة للشهادة التانية، الكتاب المقدس محفوظ من الله، فبيقول في متى 5:18 فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يعني زوال السماء والأرض أسهل وأهون من زوال حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. مش بس كده، في رؤية 22 والآيات من 18-19 بيقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. فهذا الكتاب يشهد لنفسه أنه موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. 2، تعهد الله بحفظ هذا الكتاب. وعندنا بعض الأسباب المنطقية اللي بتتعلق بنص الكتاب المقدس، مما يؤكد أن الكتاب المقدس إنه من الله، إنه كتاب دائما يتكلم عن القداسة والطهارة. 2،
كتاب يتكلم عن محبة الأعداء، فكل الكتب قد تتكلم عن عين بعين وسن بسن، والبعض يزيد ويقول والبادي أظلم. أما هذا النص وهذا الكتاب يتكلم عن أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. اللي بنشوف فرق كبير جداً بين المسيحيين اللي عارفين بكلمة ربنا بالإنجيل وغير المسيحيين، الناس دايماً بتطلب النقمة والانتقام، لكن المسيح المؤمن اللي عارف بكتابه المقدس دايماً بيطلب الرحمة. فهذا يقول إن هذا الكتاب هو كتاب الله. مش بس كده، الكل شهد عن الكتاب المقدس، سواء عدو أو حبيب، بعيد أو قريب، أن هذا الكتاب هو أكتر كتاب مليء بالمحبة والتسامح والتضحية، لأنه باختصار هو كتاب الله. أما عن الأشخاص اللي كتبوه، ففي اتفاق ما كتبوه مع مبادئ الضمير الأخلاقي، ودايماً كانوا بيكرزوا بإله حي، مش إله شهواني أو وحشي أو يبيح الخطية. مش بس إن اللي كتبوه بيتفق مع مبادئ الضمير ويتفق مع طبيعة الله، لكن كمان سلوكهم الشخصي وأمانتهم في حياتهم بتقول إنهم بيعرفوا إله حي حقيقي. مش بس كده، لكن كمان صدقهم إنهم بيسجلوا حتى أخطائهم ونقائصهم. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيدونوا حقائق إلهية بتفوق إدراكهم البشري. فلو كانوا بيكتبوا على هواهم، ولو كانوا حرفوا الكتاب، لكانوا سجلوا أشياء تناسب عقلهم ومنطقهم. آخر شيء، إن المعجزات اللي عملوها بتأكد صدق ما كتبوه، وبرهان ورفقة الله معاهم في كل شيء. في بعض المعترضين، وأنا آسف، بعض المعترضين بجهل بيقول لا، الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، علشان كده تركهم للتحريف. وهنا أنا بقول لحضرتك، مين قال لك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل؟ تعال اسمع كده في

50 ويقول لربنا وكل وصاياك حق إنك إلى الدهر أسستها. وفي نفس المزمور 119، وأنا بشجع كل واحد يسمعني، لو أنت عايز تعرف أكتر عن كلمة ربنا اقرأ مزمور 119، لأن مزمور 119 هو مزمور كلمة ربنا. فبيقول في العدد 160 وإلى الدهر كل أحكامك عدل. وفي أشعياء 40 والآية رقم 8 يقول وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. يعني كلمة الله مثبتة في السماوات وكلمة الله ثابتة إلى الأبد. مش بس كده، تعالوا نشوف في العهد الجديد في إنجيل متى أصحاح 5 والآيات من 17 إلى 18 بتقول لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. شفتوا إزاي؟ مش كلمة اتحرفت ولا آية اتحرفت، لا، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس اللي هو كلام الله. وفي متى 24 والآية رقم 35 يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. سامع الآية؟ السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ويأكد على نفس الآية في إنجيل مرقس أصحاح 13 والآية 31 ويقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وفي لوقا 16:17 يقول إن زوال السماء والأرض أيسر، يعني أسهل، من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. يعني السماء والأرض تزول لكن نقطة واحدة من الناموس كلام الله مش ممكن تسقط. في لوقا 21:33 يقول نفس الكلام السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في إنجيل يوحنا أصحاح 10 والآية 35 بيقول ولا يمكن أن ينقص المكتوب. هل ما زلت حضرتك محتاج تسمع تاني مزيد من الآيات من العهد القديم من التوراة أو من العهد الجديد، آيات بتقول إن الله مسؤول عن كلمته؟ في بطرس الأولى 1 والآية 23 إلى 25 يقول بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فكلمة الله حية وباقية إلى الأبد. ويكمل باقي الآية ويقول وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. عارفين يعني إلى الأبد؟ إلى ما لا نهاية. فكلمة الله حية وباقية إلى الأبد وكلمة الله تثبت إلى الأبد. وده ياخدنا البعد تاني علشان ندرك أنه عملية الكتابة في المخطوطات ما كانتش بتتم بأي طريقة وببساطة زي ما أي حد ممكن يتخيل. فعملية النسخ أو عملية الكتابة كان في جماعة معينة مسؤولة عن الكتابة اسمهم جماعة الكتبة. وجماعة الكتبة لغاية القرن الثاني قبل الميلاد كانوا كلهم من الكهنة، وأطلق عليهم النساخ أو كلمة سفريم، ودي مشتقة من الفعل العبري اللي هو سفر بمعنى يحسب، لأن النساخ أو الكتاب اعتادوا إنهم يحسبوا حروف الأصفار المختلفة، وكانوا غالباً ما بيتم تسجيل إحصائية في نهاية كل سفر بعدد الحروف. يعني بعد ما بيكتبوا سفر كامل بيتم حصر عدد حروف السفر ويحددوا الحرف المتوسط والكلمة المتوسطة والآية المتوسطة حتى يمكن ضبط النسخ الجديدة، علشان لما يجي حد ينقل من النسخة دي يتم مقارنة النسخة الجديدة بالنسخة الأصلية. فعلشان يضبطوا الموضوع كانوا بيعملوا إحصائيات بالحروف والكلمة المتوسطة والآية المتوسطة. فلو اتفقت الإحصائيات بتاعة النسخة الجديدة مع إحصائيات النسخة اللي اتكتب منها يبقى دي كده ده مؤشر لصحة النسخة الجديدة. وده اللي كنا بنتكلم

اتكلم عنه زي فكرة القانونية، القناة، الكناة، العصاية، أداة المقياس، المسطرة، فبيقيس النسخة الجديدة على النسخة القديمة وبيشوف هل في تطابق في عدد الحروف؟ هل في تماثل وتطابق في الحرف الأوسط؟ في الكلمة الوسطى؟ في الآية الوسطى؟ هو ده اللي كان بيتم أثناء كتابة أسفار الكتاب المقدس. فكان عندهم حصر بعدد حروف كل صفر من الأسفار. أنتم متخيلين؟ كل حرف، يعني حرف الباء ذكر كم مرة، حرف الجيم ذكر كم مرة، وهكذا. وبعد قرون عديدة اتسلم مسؤولية النساخة طائفة المازوريين، ودولة من سنة 500 إلى سنة 900 ميلادية، واتسمت النسخ اللي قاموا بنسخها بعد كده باسم النسخ المازورية على اسمهم. فعملية النسخ كانت عملية دقيقة جدا ومعقدة جدا، ومن ضمن التعليمات اللي كان يلتزم بيها أي حد هيكون من ضمن جماعة الكتبة أو النساخ، نمرة واحد يكون الناسخ رجل حكيم مقدر قوي اللي هو بينسخه أو اللي بيكتبه. نمرة اتنين، قبل ما يبتدي الناسخ عملية النسخ والكتابة كان لازم يستحمى أو يغسل جسده بالماء جيدا، لأنه بيتعامل مع أقدس الكلمات، فلازم يكون في حالة كويسة طليق بالكلام اللي بيكتبه. الحاجة التالتة، كان بيلبس الملابس اليهودية مش أي لبس، وبيجهز قلبه بالأفكار الخشوعية وكأنه داخل يتعبد. شايفين الدقة؟ شايفين قد إيه الخشوع والورع لما كان الناسخ أو الكاتب بيكتب وبينسخ من كلام الله. نمرة أربعة، كان بيستخدم درج مجهز من جلد حيوان طاهر، مش أي جلد، لكن لازم يكون حيوان طاهر، ويكون الشخص اللي جهز الدرج ده شخص يهودي. شايفين الدقة؟ رقم خمسة، الناسخ بيستخدم حبر مصنوع من كربون الفحم وعسل النحل النقي، وعادة كانوا بيحصلوا على الكربون من الهباب، وأسف في الكلمة بس هي كده، من الهباب الناتج من اشتعال مصابيح الزيت اللي كان موجود في المنارة اللي موجودة في القدس. فحتى الكربون أو الهباب كان بيستخدم من مكان مقدس من القدس علشان ما يكونش فيه أي شيء من بره. وقبل ما يبتدي الناسخ في كتابة صفحة بيعد كل حرف في الصفحة، ركز معايا، قبل ما يبتدي يكتب في صفحة جديدة بيعد كل حرف في الصفحة اللي كتبها ويدونه في الهامش، وبعد ما بينتهي من كتابة الصفحة بيعد كل حرف فيها ويطبقه بالنسخة اللي هو نقل منها. يعني متخيلين العملية بتاخد وقت قد إيه ودقة قد إيه؟ إنه يعد كل حرف في كل صفحة ويطبقه بعدد حروف وكلمات الصفحة اللي هو نقل منها. والنقطة رقم سبعة، إنه الناسخ ما بيعتمدش على ذهنه في الكتابة ولو بكلمة واحدة. نمرة تمانية، الناسخ وهو بيقوم بعملية النسخ والكتابة بينطق الكلمات بصوت عالي وهو بيكتبها علشان يشغل نفسه ويشغل حستي السمع والنظر، فيفضل طول الوقت مركز. نمرة تسعة، لو وخلي بالك منها، لو في ملك اتكلم مع الناسخ أثناء عملية النسخ فالناسخ ما يلتفتش إليه. انتم متخيلين أهمية الموضوع، خطورة الموضوع، إنه لو في ناسخ بيكتب وبينسخ وملك اتكلم معاه ما يلتفتش إليه، لأنه الكلام اللي بيكتبه أو الكلام اللي بينسخه كلام الله، وكلام الله أهم من كلام الملك. النقطة رقم عشرة، لما كان بيجي اسم الجلالة الله إلهيم أو يهوى على الناسخ إنه يسجد قبل كتابة الاسم، ومش بس كده، بيغير الريشة أو القلم اللي بيكتب بيها فيستبدلها بريشة جديدة وقلم جديد، وبعدين
يرجع مرة تاني يستخدم نفس الألم. تقديساً لإسم الله إلهيم يهوى كان في إجراءات خاصة ومعاملات خاصة والتزامات بيلتزم بيها النساخ لما بييجوا يدونوا أو ينسخوا اسم إلهيم يهوى. الناسخ كمان نمرة 11 بيترك مسافة شعرة بين كل حرف وحرف، وتسع حروف بين كل فقرتين، وتلات سطور بين كل سفرين. يمكن تسأل انت ليه كل ده؟ طيب محتاج وقت قد ايه علشان يكتب سفر؟ ده كلام الله، فلابد من الالتزام بكل التعليمات اللي تحافظ على انه الناسخ يقدر ينقل نفس النسخة للنسخة الجديدة. نمرة 12 بتقول ان كل عمود بيكون عرضه بمقدار 30 حرف، وبيشتمل على من 48 إلى 60 سطر. كل شيء بدقة، مفيش حاجة عشوائية، مفيش حاجة بمزاج الناسخ أو الكاتب. نمرة 13 بعد ما النسخة بتتعمل بيقوم مجموعة بمراجعة النسخة بمنتهى الدقة، ولو لقيوا في النسخة أكتر من 3 أخطاء بيتم إعدامها أو حرقها. انتم متخيلين لو كتاب او سفر بياخد وقت طويل ومجهود غير عادي، بس لو في اكتر من 3 اخطاء بيتم اعدامها. طيب في حالة انه وجد خطأ او 2 او 3، ايه الحل؟ من طريقة الكتابة واسلوب الكتابة بيتيح عملية التصحيح، لانه في مسافة بين الحروف، وفي مسافة بين الفقرات، وفي مسافة بين الأصفار. بما أنه في مسافة هنا يمكن تصحيح أي خطأ، لكن لو حضراتكم ركزتم في العملية كلها، عملية الخطأ مش عايز أقول مستحيلة، لكن شبه مستحيلة، في دقة غير عادية في الكتابة. علشان كده واحنا بنتعامل مع الكتاب المقدس ما ينفعش ان احنا نكون بنتهم الكتاب بالتحريف او التغيير او التناقض واحنا مش على علم ولا على اطلاع بطريقة كتابة الكتاب المقدس ولا شهادة الكتاب المقدس عن نفسه ان هو موحى به من الله وان الله مسؤول عن حفظ كلمته. فالله تعهد بحفظ الكتاب المقدس، مش بس الكتب التانية، لكن الكتاب المقدس الله تعهد بحفظه لأنه كلامه هو المسؤول عنه. هل ما زال عندك شك أو ريبة في الكتاب المقدس؟ أنا بشجعك إنك تقراه واعرف عنه أكتر بأي أسلوب بأي طريقة. كتاب ورقي مش متاح من على الإنترنت أو من خلال أي أبليكيشن، وزي ما دايما بقول في نهاية الحلقات الله هيعلن ليك الحق عن الكتاب المقدس، الكتاب الصحيح، والرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلموا الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فابتعد به.

0: يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
1: إفتا،
0: أي
1: انفتح.
0: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة، وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر، وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
2: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمنعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نمشي سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له: ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب،
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله لو انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله فقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسل ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو

0: يعني يعني مكر مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بيتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
1: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة عبادة الله, يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
2: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له ما يسمى يتكلم, يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه, قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب
2: يا مزاد قال لي جاء بنفس الفكرة بتاعه. قال لي ما مش أنت قلت لأنه مكتوب؟ برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب, ليس يعني مكار فيلسوف, يعني بياخدك بيشيل انت بتأكد, يعني بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال ايمن.
2: والتجربة الاخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك, ابليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال لهم حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المتجسد او هو ابن الله, اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمه الله اللي هو بيعتمد عليها, اتهزم صح. بعدها قال لي يا خاسم انا بديك كل شيء,
0: كل شيء
2: بس ارك عليه اسكت. قال له لانه مكتوب.
0: اخر حاجه ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له, كل انسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق, قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب,
0: هو انتحار يعني ينتحر فيه.
1: لأن طبعا يسوع يعرف, يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا, يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
2: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا, يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما, لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: جيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة, وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا, لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي, أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده, يعني وانا لا لان انا بؤمن بكده, بؤمن بكلام الله, بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
3: اكيد,
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه, هو ذكي جدا بيعرف.
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه,
3: مع الكلمة.
0: عشان تقول له الكلمه اللي حيقول, فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه لانك تعرف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
1: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمه الله, يعني زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه, يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه, اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما قاعد يتابع كلمه الله هو بتوالى بخش.

0: وضك غيره أفكاره اتجاه الرب.
1: بالضبط.
2: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقته عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
1: في
2: الله،
1: في الشركة مع
2: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس جا حاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما ين بطريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة الله أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
2: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
2: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان الإيمان دي الأكل.
0: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
2: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيله في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله وانت لو كنت ابن الله حسوا هم كده اعمل كده يعني جاوب بطريقة ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده انا الشاك ما انت الشاك انا مش انا ما مقتنع بك امين جبي اسلوب يعني استخدم طرق استخدم سبل بس الشيء الاعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم ابليس حسي مش كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب انه مكتوب انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله
1: عظيم جميل طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل شنو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا المشاكل العوز اللي فيه وكده الطريقه اللي ابليس بيجي فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله
1: جميل
0: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وجه الاخر للرب اذا زول متماسك بكلمه الله انا هو ممكن يوقف الابليس وده اللي انا شايفه
1: عظيم
2: انا عن نفسي ان في نقطتين طلعت بها واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتجي قدامي هل هي فعلا من الله ولا من ابليس
1: جميل تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة
2: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع ولو أنا لو قلت لي حاجة ده أبغى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
1: تكون فادة
2: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
1: بنحلل لنفسنا بعد
2: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
2: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس نسمعها يا إيمان
2: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان لا لا ما بنغير يا أخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا أنا حصلي لك ما في مشكلة
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع أخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
3: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن
4: الرابع والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق فكل ما خلق الله حسن فما من شيء يجب رفضه بل يجب قبول كل شيء بحمد لأن كلام الله والصلاة يقدسانه وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة وهذا قول صادق يستحق القبول التام فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا وعلى الأخص الذين يؤمنون فعليك أن توصي بهذا وتعلم لا تدع أحدا يستخف بشبابك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء لا تهمل الهبة التي فيك فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.

يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.

آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني، جهزها لنا نستمع لها، وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

كتاب يشوع الفصل السادس. وكانت بوابات أريحا مغلقة بإحكام، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الله ليشوع: انظر، إني أعطيتك في يدك أريحا وملكها وأبطالها. اعملوا مسيرة حول أريحا مرة واحدة في اليوم لمدة 6 أيام، يسير كل الرجال القادرين على الحرب حول المدينة، ويكون أمام الصندوق 7 أحبار يحملون أبواقا من قرون الكباش. وفي اليوم السابع تعملون المسيرة حول أريحا 7 مرات بينما ينفخ الأحبار في الأبواق. وعندما ينفخون نفخة طويلة في الأبواق يهتف الشعب هتافا

0: مسلح أمام الأحبار وهم ينفخون في الأبواق، وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق والأبواق تضرب طول الوقت. وقال يشوع للشعب: لا تهتفوا ولا ترفعوا صوتكم ولا تخرج كلمة من فمكم حتى يوم أقول لكم أن تهتفوا فتهتفون. فسار الصندوق حول المدينة مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وباتوا هناك. ثم قام يشوع في الصباح الباكر وحمل الأحبار الصندوق، وتقدم الأحبار السبعة حاملين الأبواق السبعة، وساروا أمام الصندوق وهم ينفخون في الأبواق، وكان الحرس المسلح أمامهم وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق والأبواق تضرب طول الوقت. فداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وعملوا هذا ستة أيام. وفي اليوم السابع قاموا عند طلوع الفجر وعملوا المسيرة حول أريحا بنفس الطريقة سبع مرات. هذا هو اليوم الوحيد الذي عملوا فيه هذا سبع مرات. وفي المرة السابعة لما نفخ الأحبار في الأبواق قال يشوع للشعب: اهتفوا لأن الله أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها وقفا لله. راحاب العاهرة فقط تحيا وكل من معها في دارها، لأنها خبأت الجاسوسين اللذين أرسلناهما. أما أنتم فإياكم أن تأخذوا شيئا من الوقف لئلا تجلبوا على أنفسكم الهلاك وتجلبوا الخراب والمصيبة على مخيم بني إسرائيل. كل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكرس للمولى وتدخل في خزانة الله. فلما نفخ الأحبار في الأبواق وهتف الشعب هتافا عظيما، سقط السور في مكانه، وتقدم الشعب إلى المدينة ودخل كل واحد إليها مباشرة واستولوا على المدينة، وقتلوا بالسيف كل من في المدينة، الرجال والنساء والأطفال والشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض: ادخلا دار المرأة العاهرة وأخرجاها من هناك مع كل من لها كما حلفتما لها. فدخل الشابان الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل من لها، أخرجا كل عائلتها، ووضعاهم خارج مخيم بني إسرائيل، وأحرقوا المدينة وكل ما فيها بالنار. أما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد فوضعوها في خزانة بيت الله. وأبقى يشوع على راحاب العاهرة وكل عائلتها وكل من لها، فأقامت بين بني إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت الرجلين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسسا أريحا. في ذلك الوقت حلف يشوع يمينا وقال: يلعن الله الرجل الذي يأتي ويبني هذه المدينة أريحا، بينما يضع أساساتها يموت بكره، وبينما ينصب بواباتها يموت صغيره. وكان الله مع يشوع وذاع صيته في كل البلاد.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا

مصدقين في مسيحيين يمني استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية، وانتم تعرفون في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: يا مرحبا يا اهلا وسهلا
1: وسهلا فيك، كيف الحال؟
0: الحمد لله نشكر.
1: يلا ابدأي تدخلي يا جواهر.
0: يا تفضلي.
2: هلا هلا،
0: كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
0: كيف الجو، ساخن ولا بارد؟ شو في الايام؟
2: اليوم شويه احسن من امس بكثير.
0: نشكر الرب، نشكر الرب. اليوم جبتي اختك معك، ها؟ بس ما تحب تجي تسجل معانا؟
2: هي قالت تبغى تيجي بس تشوف اذا كانت تتابع معانا بعد كده ولا لا.
1: عادي صغيره بتستحي.
0: 15 سنه هذول لسه عادوا.
1: بس هم الخير والبركه مالك.
0: اكيد اكيد، بس عجبتنا انه بصراحه تسال على الرب وحبت تعاليم المسيح والمحبه وكل شيء. قالت هذا كلامني ما سمعته قبل كده، رغم اني 15 سنه بس واعيه.
1: صح،
0: تفهم. نشكر الرب انه قابل الرب باختيارها يعني اختها اخت جواهر ما ضغطت عليها
2: ابدا،
1: ولانها شافت تغيير الرب في حياه جواهر وشافت نور الرب وكيف اني لا ضغط عليها ولا شيء، بالعكس احترمتها وحبتها. فهذا خرج ثمر في قلب اختها.
0: قالت اختي جواهر عصبيه مدري ايش وكذا، لكن قالت صراحه لما صارت مسيحيه صارت يعني لطيفه معي ومع كل واحد. يعني هي قالت لطيفه كانت معانا وبتحب احنا، بس ايش قالت تغيرت، شفت فيها تغيير
1: احسن. صح،
0: اكيد المسيح يغير.
1: امين.
2: نشكر الرب.
0: يا جماعه نحن نشتي نتامل من انجيل لوقا من الاصحاح 12.
3: هذا موضوع كبير.
1: صدق وعدم
0: عدم الرياء. وكل واحد ايش رايكم عشان كلنا نتعزى بالايات، كل واحد يقرا خمس وحاجه زي كذا.
1: يلا لو تبدا انت علي.
0: مرحبا. امين. وفي تلك الاثناء اذ احتشد عشرات الالوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، اخذ يقول لتلاميذه: اولا احذروا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يداع على السطوح، سطوح البيوت. على إني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون: خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل، نعم أقول لكم من هذا خافوا.
3: أما تباع خمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم كل من يعترف به أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له.
2: وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها بما يجب أن تقولوه. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته في أمواله.
1: وضرب لهم مثلا وقال: إنسان غني أنتجت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع إغلالي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، عندش خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي وافرحي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذا الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. فعلا يعني كلام بيمس القلب والوجدان فعلا. والبداية على موضوع الصدق وعدم الرياء، يعني لو نشوف ان 80% من كلام الرب يسوع كان تأنيب وتوبيخ وتعليم بسبب الرياء وعدم الصدق. المفتاح للإيمان مع الله، المفتاح للإيمان مع الله هو الصدق وعدم
0: أكيد
1: الرياء. يعني كم كلمة يامرؤون، يعني الذي يظهر من خارج أنه
0: الله الله والظاهر يعلم الله،
1: يعلم الله ها الصالح الطالح المدري إيش، ومن داخل بالعكس. تمام. الرب بيركز على موضوع الرئاء هذا لأنه أساس كل شرور.
0: أكيد.
1: الإنسان، أنا من من من من شوف في نفسي وفي من خلال اجتماعاتنا، من خلال الكنائس، من خلال الأخوة والأخوات، كيف إن الإنسان لما يكون صادق ويتكلم ويعرض، أنا ليش أخبي؟ لو أنا مثلا بزعل كثير بتكلم، يا جماعة ساعدوني ها، ليش أرائي وأبين إن أنا إنسان ما يزعلش نهائيا. تمام. ففي الإنسان أشياء مش غلط الواحد يكون أمين فيها، بالعكس هذا هو الصح من أجل حصل مساعدة. الإنسان ما فيش حد كامل، تمام، ما فيش أحد كامل، لكن نفس الشيء لو سلمنا قلبنا للرب يسوع وفتحنا قلوبنا لبعضنا الناس المؤمنة، صح، أوكي، نلاقي الخير ونلاقي المساعدة ونلاقي. لكن أنا لو أخفيت كل شيء وكنت مرائي وأتظاهر أن أنا صالح وأن أنا كذا وأن ما بش علي أخطاء وأن ما بش، هذا كله كذب. بيجي بعدها يقول أنا لا أعرفكم.
2: فإيش لأنه أهم شيء. أتفضل.
0: هنا لما يقول لهم على الخمير، احترسوا من خمير الفريسيين.
1: أيوة.
0: على الفريسيين هذول ناس جماعة تعدين ماسكين زي ما تقول الكهنوت والعلاقة الدين وزي القضاة وزي كل شيء في المجمع هذول، وهذول ناس مرائين يسموهم الفريسيين، يعني ناس يتظاهروا بالتقوى ولكن هم بعيدين عن التقوى بس مظهرية كده. والرب يسوع المسيح لما حذر التلاميذ قال لهم احذروا من خمير الفريسيين، الخميرة لأنه إيش تكبر في زي العيش، لما تخمر العيش الدقيق والعجين تنتفخ. فقال لهم انتبهوا من النفخات هذه والكذا، يحذر التلاميذ لأنه إيش لما يشوفوا المسيح يعمل المعجزات وهم يكونوا وراه، يعني كأنه هم اللي أصحاب المسيح وهم أتباعه، يعني مشان ما يجيش واحد يقول لهم أوه أنتم زي ما يكون واحد إيش رئيس جمهورية وعنده علاقات مع ناس، يقول لك يا أخي فلان هذا له علاقة بالوزير، له علاقة بالكذا، يكون يفتخر إنه هو أيوة هو يقدر يتوسط لك وكذا. فمشان لو أنت مريض بركلم المسيح يمد إيده عليك ويشفيك. قال لهم احذروا من هذا الكلام، يعني حذرهم مشان ما ينتفخوش.
2: بالضبط. الرسالة اللي جاء بها المسيح أساسا مضادة تماما للرسالة اللي جايين بها الفريسيين. هم يمكن يبينوا إنهم بيعملوا اللي يعملوه عشان ربنا، بس الفرق إنه ربنا جاي بالعكس، ربنا جاي، ربنا يبغى القلب قبل كل شيء. والرسالة اللي جاء بها المسيح هي اللي قال إلا, إلا, إلا, إلا ربنا أساسا من البداية من العهد القديم حط القانون والشريعة عشان إنه هم الإنسان ينظف نفسه من البداية، بس الناس تشبثوا بظاهر الشريعة وسابوا عمقها والأساسها إلا ربنا أساسا حط هذه القوانين كلها عشانها. قال ربنا يا بني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي. أهم شيء يبغى مننا ربنا القلب وإننا ننقي هذا القلب. ما يبغى الشيء اللي عملوه الفريسيين زي ما قلت يا يا يا أخ علي إنه الخمير يخلي الواحد ينتفخ كده. الدين برضو خلي الواحد ينتفخ في المجتمع ويبين إنه إنسان كويس ظاهريا بس. المسيح ما يبغى هذا. قال اللي يعمل شيء عشان الناس فإنهم قد استوفوا أجرهم. أنت تأخذ أجر من اللي أنت قاعد تسعى لرضاه. إذا أنت قاعد تسعى لرضا الناس وقاعد تعمل هذه الشكليات عشان الناس يشوفوك شافوك ومدحوك خلاص هذا أجرك من اللي أنت تبغاه. بس اللي يبغى الأجر من ربنا رح يركز على قلبه
0: الأجر الأبدي
2: رح يركز على تغيير قلبه هو اللي هذا المسيح يبغاه.
1: صح. طيب يا أخ عبد الله إيش رأيك؟
3: كلام رائع صراحة يعني وعظيم. لأنه صح المسيح كان دائما يهاجم المتدينين لأنهم كانوا قادة الشعب وكانوا هم المسؤولين عن إطعام الشعب. لكن أيضا فيه يعني ما أقدر أزيد على الكلام اللي قالوا إخوتي، ولكن أحب أقول على الآيات اللي هي المسيح يهتم فينا أنه يطمن المؤمنين يقول لا تخافوا أنه الروح والنفس في يد الرب. فهم كيف؟ وعلى العصافير هذه يقول 5 عصافير بفلسين، يعني 5 عصافير بفلسين بس في عصفور واحد. هذا مش منسي يعني، هذا يجي كده إضافة مع الـ4 عصافير يعني ما حاجة كده يعني أنت تشتري الأربعة وبعدين يقول لك خذ الزيادة. هذا المسيح ما نسيه، هو 5 عصافير يعني ممكن ما له قيمة جاي مجانا بس المسيح له نظرة في إذا كان ما ينسى العصافير فالله لا ينسى كل واحد منا، كل واحد منا معروف وله قيمة. شعر حتى شعر رأسنا مرقم يعني هو معدود. طيب. كل شعرة تخيل ما حيقدر يعني يشوف الاهتمام والرعاية والرحمة قد إيه المسيح يورينا قديش هو يحبنا ويهتم فينا لدرجة تفوق الوصف إنه شبه إنه كل شعر رأسنا معدود ومرقم. وقال أنتم أفضل من عصافير كثيرة. هو عارف العصافير دي، حتى العصفور اللي ما له قيمة المنسي هذا اللي جاي كده مع العصافير باكج كده هذا جاي كده معاهم يعني من هو ملوق له قيمة.
0: أدين الله يعني إيش يطمن المؤمنين. الإنسان المؤمن اللي مسلم حياته للمسيح ما أنا ما خافش ده واحد يجي يقتلني. ليش؟ لأنه أنا عارف ما يقدرش يمسك شعرة من شعراتي إلا بأمر من الرب له توقيت.
1: صح.
0: لكن لما لكن أما هو يحميني، لكن إذا أجى اليوم حقي أنا عارف لأنه هو الروح هي خالدة، الجسد من التراب للتراب حتى لو قتل جسدي وراحت ده عادي، لكن إذا إلا بسماح من الرب، غير من سماح من الرب ما يقدر لا هو ولا أي شيء. هذا المؤمن يكون عنده ثقة ويقين إنه ما في واحد يقدر يمسني إلا بأمره، على أساس كده إنه ما حد المؤمن ما يخاف.
1: صح.
0: لكن مش معناته إنه المؤمن يروح يندفع. أنا مثلا أكون في اليمن وانزل رحت عند المسجد الكبير ولا مسجد البيحاني في عدن في كريتر وأروح أقول لهم يا جماعة المسيح هو الله وأنتم ماشيين بيسحلونا قبل ما أخرج الكلمة.
1: صح.
0: ما أقدرش بعدين أقول فين الله ما حماناش.
1: صح.
0: لا هذا اندفاع عدم الحكمة. صح. لأن الرب قال كونوا حكماء كالحيات ورحماء كالحمام.
1: صح.
0: يعني أنا أعرف متى أتكلم ومتى. صح. أسكت ومين أكلم وأصلي قبل ما أتكلم حتى أخذ إرشاد من الروح القدس عندها حتى أصلي وحس راحة يقول لي كلم صهرك كلم ابن عمك أبدأ شوية شوية كده يعني.
1: صح.
0: ما اندفعش.
1: صح. بس انه ايضا قال يعني هذه في ناس كثير اخذوا الكلمه هذه واندفعوا تمام، بس في نفس الوقت بتمر علينا مواقف في حياتنا من المفروض ان احنا نتكلم. يعني بعض الاوقات الواحد بيوصل في في في مكان روح الرب بيقول له يتكلم تمام، فمعناته مش حكمة ان انا اسكت.
0: لا هذا لا تخاف.
1: صح. هنا
0: اذا كانك انت ما شرفتش السيد المسيح.
1: صح.
0: ولا تستحق الخلاص.
1: صح. والانسان اعتقد ان اي واحد قبل الرب يسوع وعاش معاه مستعد الشخص هذا يضحي بحياته من اجل الرب يسوع. يعني كم ناس قتلوا من اجل ايمانهم، كم ناس ضحوا بحياتهم من اجل اسم المسيح.
0: اكيد اكيد
1: تمام. القصه إن المسيح جاء بالخلاص. المسيح جاء ينور العالم من الظلمة صح؟ فأكيد عدو الخير إبليس شيطان بيحاول وبيحاول وعي حاول تمام. فالحياة اللي إحنا فيها إحنا الآن المسيح ما وعدناش إن إحنا عن نكون أغنياء وعن نكون حياة بقوا من غير مشاكل تمام. الحياة كلها ورود لا تمام. مشاكل الحياة للناس كلهم مسلمين مسيحيين يهود بوذيين هذه مشاكل الحياة وزيادة عليها زيادة لأن إحنا مسيحيين بنحمل أمل المسيح ونوره فأكيد إبليس عدو الخير يحارب أكثر تمام.
0: أكيد
1: فالمسيح بيقول إن بعضكم عيمثل أمام المحاكم بعضكم يحصل لهم كذا بعضكم ما لكن بيقول لنا إن إحنا نثق فيه تمام.
3: نعم
1: إن إحنا نثق فيه وبعدها يعني قضية ومن أنكرني يعني تخيلوا
0: أنكرني أمام الناس أيوة. أنكروا أمام أبي أمام.
1: تمام يعني أنا أعرف واحد مسيحي تمام تعرف على مجموعة إجوا لاجئين وما شاء الله كل واحد معه عضلات وكل واحد مسلمين فبيتكلموا بيقول له أنت مسيحي فخاف قال لهم لا لا أنا ملحد وهو مسيحي أنا عارف إنه هو مسيحي تمام. ففي مواقف زي ما هذه طيب لو كنت قلت أنا مسيحي يمكن كلمة أنا مسيحي تفتح موضوع في قلوبهم ممكنهم يقبلوا الرب يسوع للمة من مجاملة ممكن هو اعتقد أن أنا ليش أنا أبدأ أعاديهم من الآن لكن الكلمة هذه لا هذا إبليس
0: فليش أنا أجامل ونافق وحاجة زي كده فهذا النفاق مرفوض في المسيح نكون صريح معه أنا ما ليش علاقة هو يقول مثلا أنا عبد بالله الواحد طيب هو يقول كده أنا كمان إلهي إلهي واحد
1: صح.
0: لأنه حتى في الإسلام هو يؤمن أننا الإسلام يعترف أنه إلهي وإله واحد لأنه في الحديث يقول لك ولا تجادل الآية القرآنية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا إلهنا وإلهكم واحد هو يعترف أنه إلهي وإله واحد لكن أنا بقول له لا أنا إلهي غير إلهك بكل صراحة أنا إلهي المسيح الله المتجسد فهذه لازم نكون نحدد من الإله وبين كل شيء وبالمحبة مش معناته أنا أحتقر أخوي المسلم ولا شيء لا بس أكون معه صريح يعني في الإيمان بالحوار معه حتى إيش حتى هو يسألنا يقول لي ليش تقول المسيح الله أنا أقدر أجوب له وأشرح له وكل شيء إيش أساس الإيمان حقي لكن ما جامل
2: بالضبط أنا أشوفها من مسألة إنه صح هو المسلم يفكر إنه بيعبد الإله الصح والإله الواحد وإحنا معاه في هذه النقطة يمكن كلنا نعبد الإله الواحد بس إحنا نعرفه أكتر منه هو عنده صورة مشوهة على هذا لهذا صح. الإله ولا شوه صورة هذا الإله الدين اللي هو بيتبعه نسب صفات ما لها دخل بهذا الإله وقال إنها فيه هو عنده فكرة الإله الواحد الإله الخالق بصورة مشوهة جدا إحنا عندنا الصورة الحقيقية إحنا عارفينه أكتر وعارفين من هو وعارفين إنه هو أرسل ابنه ونزل على الأرض الصورة المشوهة اللي عند المسلم أنكرت كل هذا الشيء أنكرت من هو الإله أنكرت طبيعته الأساسية بس هو في إله واحد خالق الكون كله هم عارفين إنه في إله واحد خالق الكون كله بس ما هم عارفين مين هو بالضبط إحنا عارفين مين هو
1: صح.
0: هم مشكلتهم تقول لهم الابن يفكروا إنه مثلاً إيش إنه الله تزوج وعنده ابن يعني بكذا وحاجة لا الله المتجسد الابن معناته الكلمة الله عنده كلمة الله عنده عقل وفكر
1: الذي جاء من عنده
0: الفكر هذا الفكر الكلمة المتجسدة الله أخذ جسد إنسان صح. لكن الإنسان ما يقدرش يأخذ حتى جسد فيل ولا جسد بقرة لكن صح. الله أخذ جسد عشان يفدين إحنا
1: صح. ولما المسيح قال ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان هو يقصد كلمة بحق ابن الإنسان لما كان عايش كبشر تمام الناس جابوا عليه كلام مثلا بولس كان ضد المسيحيين فالذي جاب كلام عليه هذاك الوقت ابن الإنسان تمام. الآن إحنا ما نقول ليش نقول له يا ابن الإنسان، لا
2: بالضبط.
1: في الوقت هذا كان ابن الإنسان وخلاص. ها
0: لما كان متجسد في الأرض،
1: لما كان متجسد
0: يأكل ويشرب كإنسان مثلي ومثلك،
1: الذي كان يجيبوا كلام عليه ولو يعني كلام ضده، إذا رجعوا وتابوا تمام بيغفر لهم. لكن هو وضحها بكل وضوح وكلام واضح، ما فيش فيه أي جدل، بس من قال كلمة وأما من ازدرى بالروح القدس فلن يغفر له. شوف ما قال شو أما من كذب، يعني الذي يكذب باسم الروح القدس هذه ازدرى، هو جاب أسهل شيء، يعني الازدرى أنك تستهزأ. ها الكذب أعلى درجات الاستهزاء، أوكي. فهو جاب الذي يزدري، أوكي، فلن يغفر له، يعني جريمة هذه. كم يا ناس للأسف بيكذبوا باسم الروح القدس. الرب قال لي وقال لي، ها
2: بالضبط.
1: الرب ولا قالوا له من قالوا له
0: حلفان
1: ويحلفوا
0: ويحلفوا كله بالكذب وتكذيب. هذا يعتبر
1: والذي يستهزئوا.
0: لا كمان الفريسيين لما قال له انت تخرج الشياطين في بعل الزبور، معناته تخرجهم بالشيطان. قال لهم الشيطان ما يخرج الشيطان، الشيطان ما يجيش يحارب شيطان.
1: صح.
0: يعني شوف القهله،
1: صح،
0: حق الفريسيين.
1: يعني فعلا روح الله بيبكتنا، روح الله بيكلمنا، روح القدس بيكلمنا، تمام. بس ضروري ما تكون كلام الروح القدس مش ضد كلمة الله، لأن كلمة الله في الكتاب المقدس هو أعلى من أي شيء، تمام. فالذي الرب يكلمه في حاجة، الذي الرب يحط على قلبه، أوكي، ضروري ما تكون متماشية مع كلمة الله. لو كانت ضد كلمة الله هذه مشي من الله. فبعض الناس بيعتقدوا أن إرادتهم هذه بيمشوا على أساس أن هي الروح القدس تكلمهم، وهذا غلط، لأن الإزدراء والكذب هذا معناته جريمة فعلا.
0: لأنه لما قال لهم لو تقدفوا على ابن الإنسان، معناته أنا، لأنه المسيح لما تجسد في الأرض المسيح هو أزلي، لكن التجسد قبل 2016 سنة التجسد، لكن هو أزلي المسيح، لأنه هو عقل الله فكر الله، لكن التجسد قبل. فقال لهم من يقدف على ابن الإنسان، لأنه نحن نؤمن إنه المسيح هو 100% إنسان كامل، يأكل ويشرب ويتألم مثلنا زي من إيزة، بس جسد ممجد من غير خطية. لكن الروح القدس هو الله، الابن هو الله، الأب هو الله، واحد، كلهم واحد، بس لهم تميز، كل واحد له دور، لكن هو إله واحد. زي ما أنا إيدي لها دور، رجلي لها دور، عيوني لها دور، لكن أنا إنسان واحد. وهكذا هو التالوت الأقدس اللي نحن نسميه. فنشكر الرب، إن الرب ينور القلوب.
1: يا رب يا رب. إيه طيب، إيش رأيك يا أخ عبد الله؟
3: طبعا يمكن المسيح تكلم أنه حيجي كابن إنسان أيضا، وهذا موجود في الإنجيل وموجود حتى في سفر دانيال،
0: أنه
3: تكلم أنه هناك سوف يأتي شخص مع السحاب اللي هو يكون له ملك لا نهائي ولا وسلطان إلى المنتهى، وأنه هو حيجي. قال في أنه لما التلاميذ بعد صعود المسيح في أعمال الرسل كانوا يعني يطالعون في السماء، جاء الملائكة قال لماذا تحدقون أن الإنسان الذي صعد منكم سوف يعود بالطريقة التي صعد فيها. لكن موضوع الروح القدس هنا، في أنا أروح لموضوع أعمق شوية، أنه المسلمين أو الإخوة العادين يقولوا الله المسيح والله والروح القدس مش واحد، مش الله ولا الروح القدس غير، معناته هذا المسيح مش، لا. هو الموضوع أيضا في يعني مو إضافة بسيطة، أنه الروح القدس يعني التوبة، يعني اللي بيتكلم يستهين بالتوبة الناس ممكن ما يكون فرصة، فكده يكون استهانة بروح الله. وأيضا الكتاب يقول الروح القدس أول شيء يحزن، لما نعمل خطية يحزن، اللي هو التبكيت. فالكتاب يقول لا تحزنوا روح الله الذي فيكم الذي ختمتم به بروح الموعد. وبعدين لو ما سمعنا يقصي، لأنه الله قال خلق خطية قصي، قال أنه قصوا قلوبهم فلم يدخلوا راحتي، لأنهم قصوا. ثالث شيء زي ما حصل لو المؤمن خلاص ما رفض، يفارق الروح القدس، وهذا دينونة مثل ما قال الأخ سامي يعني. نعم
1: نعم، كلام رائع. طيب لو كملنا وشفنا كيف الرب كمل وقال إن لا تخافوش، لا يكونش عندكم خوف، لا يكونش عندكم مشكلة. تمام، الروح القدس هيتكلم بلسانكم. واحنا فعلا شفناها يعني في أخوة وأخوات وصل الحد أنهم أخذوهم ودوهم في محاكم. يعني أنا أذكر واحد من الأخوة كان رايح دولة إسلامية ممنوع الكتاب المقدس يكون فيها، وكان معاهم شنطة كاملة 25 كيلو كتاب مقدسة
3: كده داخل المطار كده فيها
1: هكذا. فلأنهم عملوها شحن في ظنهم أن ما يفتشوش، المهم ففتشوها لقوها كتب مقدسة.
4: يا
2: طيب إيش حصل؟
1: جو حققوا معهم، جاء ضابط حقق معهم، خطر الكتاب المقدس وقال له أنتوا داخلين بكتب مقدسة ليش؟ تمام. فهذا الروح القدس تكلمت عليه. أوكي، قال له قبل ما تزعل ولا تحاكمني افتحه وشوف، هو مكتوب بالعربي. بيقول له الضابط، قال افتحه وشوف، لو شفت في أي غلطة، لو شفت في أي جريمة أنا مستعد تحاكموني. فالضابط قال له أوكي، قال انفتح. طق طق طق قرأ شوية وبعدين قال أنا منشوف أنه كلام الله، وضابط يعني مش مسيحي. فقال له، قال بس ممنوع. قال له طيب ليش ممنوع؟ قال في عندكم أجانب كثير بيشتغلوا مسيحيين ما مش معهم كتب، وهو بيقصد كل إحنا في الحياة مسيحي، ما يقولوا أجانب يعني إحنا في الحياة أجانب. بيتنا الحقيقي كل الناس لو يآمنوا بالرب بيتهم فوق، صح؟
2: بالطبع.
1: فقال له بس تعرف انه ممنوع وهذا، قال يمكن منشان تعرف انا في جريمة اعداء، ما انا عارف ليش الذي يجيب الكتب المقدسة. لكن ايش انا عاد اسوي؟ انا باخليه هنا اوكي عندي في حفظ وصون، انت اقضي عملك في الدولة حقنا، ولا ما ترجع
3: تاخذهم معك،
1: تاخذهم معك اوكي، ولا بتكلم ولا شيء. قال اخي ايش ذنب المساكين هذولا؟ قال اوعدك ما اعطيه الواحد ما يستحقاش، اوعدك ما اعطيش ولا اعمل اي مشكله ولا شيء. قال له توعدني؟ قال اوعدك. قال بس هذه مسؤوليه علي. قال اكتب لك تقرير. قال له خلاص. وطلعها بالشنطه حقه وفيها اعداء.
2: شوف الصدق بس كيف ينجح،
1: وكيف روح الرب كيف تكلم. فالموضوع مهم والموضوع رائع، بس ارى لو نحن نختم جلستنا هذه بصلاه والعطاء يا شباب،
0: واجب
1: هذا نساعد إخواننا ونساعد في أسر مسكينة فقيرة.
0: أنا أحب أقول لكم إنه المبلغ اللي تكلمنا فيه وصل.
1: نشكر الرب.
0: نشكر الرب.
1: أوكي، ولا تقول لهم منين، ولا تقول لهم شيء.
0: لا
1: ما نشي إحنا لا ريا ولا شيء.
0: لا لا. لأنه هو قال اللي جاب المبلغ، قال لا تقول حتى لحد. يعني إلا أكلمكم أنتم بس.
1: الرب يبارك فيك. لو ترفعنا في صلاة يعني نختم بها الجلسة الحالية هذه، ونشوف إيه جهز لنا من أكل. الحاصل أنا
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح، كم تشكر قلوبنا يا رب، يا رب على عظيم نعمتك يا رب، على الخلاص يا رب يسوع المسيح يا رب. نحن خطاه، لكن محبتك يا سيدي الذي هي انسكبت بروحك القدوس يا رب حتى تخلص نحن يا رب، قوي نحن يا رب، يا رب يعم السلام في اليمن يا سيدي وفي جميع الدول العربية، وأن لا يتقاتلوا بعضهم بعض يا سيدي، بل أزرع المحبة وسطهم يا رب. أحفظ أهالينا يا رب يسوع المسيح، وأشفي كل مريض وكل مجروح وكل جريح في الحرب يا سيدي. نباركك يا سيدي ونسجد أمام قدميك ونقبلها أيها السيد المسيح ملك الملوك ورب الأرباب، لك كل الكرامة والمجد إلى أبد الدهور.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا. هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح.
3: كل منا أصدقائي يرغب أن يكون الأول وأن يصبح الأعظم، حتى بين أفراد أسرته يحب الإنسان أن يحوز على المركز الأول، وفي المجتمع يحب أن يكون هو المتقدم بين زملائه وأقرانه. هذه هي طبيعة الإنسان، فمن البديهي أن يحب الإنسان نفسه ويطلب الأفضل لها.
2: هل تعلم مستمعي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على علاقتنا مع الله؟ قد يستغرب البعض هذا القول، لكن إذا استعرضنا تاريخ البشرية لوجدنا أن الكثيرين ظنوا أنهم هم المفضلون أمام الله، أو أنهم أحباء الله أو شعبه. وفي لقاء اليوم سنتحدث كيف يصبح الإنسان مفضلا أمام الله ومن شعبه.
3: كنا قد تأملنا في اللقاء الماضي عن إجابة المخلص المسيح عن تساؤلات النبي يوحنا المعمدان أو النبي يحيى بخصوص حقيقة شخصيته وإرساليته، مؤكدا أنه هو المسيح المنتظر الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم، ومبرهنا أن العجائب الباهرة تشهد له. ثم تحدث المخلص المسيح إلى الجموع عن يوحنا قائلا:
2: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي.
3: فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. سنتأمل بحديث المسيح الهام هذا بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: من المسلم به أن الله قد أرسل النبي يوحنا المعمدان لكي يمهد الطريق أمام المخلص المسيح. وكان يوحنا المعمدان يبشر بالبرية قائلاً: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. ولم يكن يوحنا كما ذكر المسيح يلبس الثياب الناعمة، بل وبر الجمال، وكان يقطات الجراد والعسل البري.
1: وأكد المسيح في تصريحه أن يوحنا المعمدان كان أفضل أو أعظم من نبي، وأضاف قائلا أنه لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، أي كان حتى ذلك الوقت أعظم إنسان يولد، إذ قام بأعظم مهمة يؤديها إنسان، والسبب لأنه مهد الطريق أمام مجيء المسيح المخلص المنتظر.
0: إلى هنا أصدقائي يبقى تصريح المسيح معقولا ومنطقيا، لكن المسيح فاجأ مستمعيه قائلا: ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، أي أعظم من يوحنا المعمدان. أجل إن أصغر إنسان يدخل إلى ملكوت السماوات أو ملكوت الله سيكون أعظم من النبي يوحنا المعمدان الذي مهد لمجيء المسيح بالنسبة لنظر الله أو من منظور الله.
1: وهنا تطرح التساؤلات الهامة التالية: هل من المعقول أن يصبح أي إنسان يقبل ملكوت الله أعظم من النبي يوحنا المعمدان؟ ولماذا وكيف؟ للإجابة عن هذه التساؤلات علينا أن نعلم أولا أن مجيء المسيح إلى عالمنا هو الحد الفاصل بين ما قبل المسيح وما بعده، وهو الحدث البارز في التاريخ البشري.
0: فكل ما كان قبل مجيء المسيح كان مجرد تمهيد لما بعد مجيئه. وبما أن يوحنا المعمدان كان آخر نبي في فترة العهد القديم وقد مهد لمجيء المسيح المنتظر، لهذا اعتبر أعظم نبي. لكن الذي يؤمن اليوم بالمسيح المخلص أي يدخل إلى ملكوت الله يعتبر أعظم حتى من النبي يوحنا المعمدان.
1: أجل، لقد بدأ المسيح بمجيئه عصرا جديدا يختلف بالكلية عن العصر الماضي، أي عصر العهد القديم، ولهذا إن كل من يؤمن به يصبح عضوا في هذا العصر الجديد، عصر ملكوت الله، وبالتالي لا بد أن يعتبر أعظم حتى من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
0: مستمع العزيز، لعل السؤال الذي لابد أن نطرحه الآن هو: ماذا يعني ملكوت السماوات أو ملكوت الله؟ وكيف باستطاعتنا الدخول إليه؟ لابد لنا أولاً أن نحدد معنى كلمة ملكوت. تعود كلمة ملكوت إلى فعل ملك، أي صاحب السلطة العليا أو القادر على التصرف بأمر ما.
1: والملكوت هو المكان الذي ينشر صاحب السلطان الملك عليه، أو الزمان الذي يكون فيه سائدا، وأيضا قد يكون الملكوت وضعا ما أو حالة معينة تخضع لسلطان الملك وسيادته. وهكذا نقول إن ملكوت الله أو ملكوت السماوات هو سلطان الله أو سلطان السماء على البشر.
0: وعندما تحدث المخلص المسيح عن ملكوت الله فهو قصد بدء عصر حلول سلطان الله وسيادته على البشر وتحقق وعود الله منذ القديم للإنسان، ولهذا اعتبر هذا العصر أفضل وأعظم بكثير من زمن العهد القديم. وكذلك يعتبر كل شخص يدخل إلى ملكوت الله أعظم من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
1: نجيب الآن عن الشق الثاني من السؤال الذي طرحناه، وهو: كيف باستطاعتنا الدخول إلى ملكوت الله؟ فنقول: لقد أتى المخلص المسيح إلى عالمنا لهذا الغرض بالذات، أي لكي يفتح الطريق أمام دخول الإنسان الخاطئ إلى ملكوت الله، وذلك عندما أتم عمل الفداء على الصليب.
0: أجل مستمعي، إن المسيح بعمله الكفاري على الصليب فداء لخطايانا، وقيامته الظافرة من بين الأموات، ثم صعوده حيا إلى السماء، فتح الطريق واسعا أمام أي إنسان خاطئ يؤمن به لكي يدخل إلى ملكوت الله، أي يملك الله عندئذ على حياته بواسطة روحه القدوس، ويصبح بالتالي من أولاد الله.
1: ألا ترغب مستمعي أن تدخل إلى ملكوت الله؟ ما عليك إذن إلا أن تتوب عن خطاياك وتؤمن بالمخلص المسيح الذي مات على الصليب لكي يكفر عنها، وعندها تصبح عضوا في هذا الملكوت ومن أولاد الله المبررين الحائزين على الحياة الأبدية. لا بل تغدو أعظم من النبي يوحنا المعمدان نفسه.

0: يا سلام أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع. يا إلهي الصالح، استجب لي حين أدعوك، أعني في الضيق، ارحمني واسمع صلاتي. أيها الناس، إلى متى تحولون مجدي إلى عار؟ إلى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب؟ اعلموا أن الله اختار لنفسه من يخلص له. الله يسمع حين أدعوه. إن غضبتم فلا تخطئوا، افحصوا قلوبكم بهدوء وأنتم في فراشكم. قدموا قرابين الصلاح واتكلوا على الله. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ أشرق علينا بنور وجهك يا رب. ملأت قلبي بفرح أعظم من فرح من امتلأت ديارهم بالغلال والخمر. أرقد وأنام في سلام، لأنك أنت وحدك يا رب تحفظني في أمان.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية.